0: تعالى: الحج أشهر معلومات. فقد تضمنت هذه الآية الشريفة أن الحج له أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ووصفها بمعلومات لعلمهم بها، بخلاف العمرة فإنها تصح في أي وقت. فمن نوى الحج قبل أن تدخل أشهره انقلب إحرامه إلى إحرام بعمرة، لأنه نوى الحج في غير وقته. وإذا ما كان الأمر هكذا فليبادر من يسر الله تعالى له الحج لأداء هذه الفريضة العظيمة المباركة، فإنه لا يدري إن ترك الحج في هذا العام هل يتيسر له الحج في العام القابل أم لا. هذا إن لم يكن قد صار إلى أطباق الثرى قبل حلول عام جديد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل. رواه أبو داود. قال الطيبي: أي من قدر على الحج فليغتنم الفرصة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا. أخرجه الدارقطني. قال المناوي في فيض القدير: أي اغتنموا فرصة الإمكان والفوز بتحصيل هذا الشعار العظيم الحاوي للفضل العميم قبل أن يفوت. وقال علي القاري في شرح مشكاة المصابيح: أي قبل أن يحدث باعث على تركه. المسألة الثانية: نرى كثيرا من الناس ممن عزموا على الحج، إذا ما جرى الكلام بيننا وبينهم في أمر الحج والاستعداد للحج، يقول لك أحدهم مثلا: قد أعددت ما أحتاجه من أغراض وأدوات وطعام وشراب ودواء وثياب إحرام وكذا وكذا، ورتبت أمور السفر، وحجزت في الفندق الفلاني قريبا من الكعبة في ناحية مطلة على الحرم تتوفر فيها كل أسباب الراحة. ويطول كلامه جدا في مثل هذه الأمور، حتى لربما حسب السامع أنه مسافر للاستجمام لا للحج. وإذا ما قلت له مثلا: هل تزودت للحج بما هو أهم من كل ما ذكرت؟ علت وجهه ملامح الدهشة والاستغراب، وبادرك بسؤال المتعجب فيقول: وماذا بقي سوى ذلك؟ وما الذي ينقصني؟ فتقول: ينقصك العلم، فإنه ينبغي لك أن تهتم لأمر العلم، ينبغي لك أن تهتم لأمر العلم حتى تضمن صحة حجك، بدل أن يذهب المال والتعب والجوع والعطش والسفر سدى، بدل أن يذهب كل ذلك بلا طائل. فإن من جهل أحكام الحج فدخل فيه بغير علم لا يضمن صحته، فتراه يقول: إذا ذهبت إلى هناك نظرت ماذا يصنع الناس، ماذا يفعل الناس، أفعل مثلهم. أو يقول: أنا نيتي حسنة، أنا قاصد رضا الله، أنا قاصد مرضاة الله، أنا قاصد طاعة الله. فيقال لمن كان هذا حاله؟ قال العلماء: يجب على كل مسلم ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأن الله تعالى تعبدنا بأشياء أي كلفنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا الله تعالى به. فمن دخل في عبادة ما أو دخل في معاملة ما، من دخل في أمر الحج مثلا أو دخل في معاملة ما كالبيع والشراء والشركة وغير ذلك بغير علم، فقد عصى الله تعالى. في الغالب الذي يدخل في عبادة ما أو في معاملة ما يقع في مفسد من المفسدات وهو لا يدري، يقع في مفسد في مبطل فلا يصح عمله من حيث لا يدري. ولو فرضنا أن جاهلا دخل في عبادة ما أو معاملة ما بغير علم وأتى بأركانها وشروطها الصحيحة من باب المصادفة، كمن دخل في الحج مثلا فأتى بالمناسك صحيحة بالمصادفة فإنه لا يسلم من المعصية، لأنه دخل في هذا العمل بغير علم وأهمل تحصيل العلم الذي كان واجبا عليه أن يطلبه قبل الدخول في هذا العمل. وقد روى البيهقي رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولأهمية العلم قبل العمل رتب الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه بابا سماه باب العلم قبل القول والعمل. وحيث علم هذا ظهر للسامع أن الاعتناء بأمر العلم أهم وأولى مما يشتغل به أكثر الناس اليوم قبيل سفرهم للحج من تحضيرات يمكن الاستغناء عن أكثرها، ولكن لا يسعهم الاستغناء عن العلم. والعاقل من قدم الأهم ثم المهم، فالحج عبادة يراد منها مرضاة الله تعالى، وليس نزهة للترفيه عن النفس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه ابن ماجه. وكما قد يقوم البعض الليل ويصوم النهار ولا يكون له من ذلك حظ سوى أنه تعب وجاع وعطش، فكذلك ربما طاف الجاهل وسعى ورمى الجمرات صورة وما صح له من ذلك شيء. فلماذا التكاسل إذن في أداء فرض العلم؟ فعلى مريد رضا الله تعالى وسلامة دينه أن يحرص على ما ينفعه بتعلم ما يحتاج إليه ليصح حجه وتصح عمرته. المسألة الثالثة: لقد جعل الله تعالى للحج مزية ليست لغيره من العبادات، وهي أنه يكفر الذنوب الكبائر والصغائر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. ولكن ينبغي العمل بأسباب نيل هذه المغفرة العظيمة، فإن الشرط في كون الحج يكفر الذنوب ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى وحده، لا يخالط ذلك أي حظ من حظوظ الدنيا، وأن يكون المال الذي تزود به لحجه طيبا أي حلالا، بخلاف من يقصد الحج بمال حرام كمال الربا أو غيره مما يحصله بطرق فاسدة، كحال كثير من الناس اليوم حيث يحصلون المال بطرق فاسدة خارجة عن قانون الشرع، وبالتالي فلا يكون لهذا الشخص تلك المزية. كما يشترط أيضا لنيل هذه الفضيلة أن يحفظ نفسه في أثناء الحج من الفسوق أي من كبائر الذنوب ومن الجماع مدة إحرامه، فإن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفث كف نفسه عن الجماع ما دام في مدة الإحرام. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه. وليعلم أيضا أن هذه المغفرة لا تعني أن هذا الحاج قد تخلص بمجرد الحج من تبعات الناس من غير أن يبرئ ذمته، فمن تعلقت في ذمته حقوق للناس فلا بد من إعادتها إلى أصحابها أو أن يسامح صاحب الحق، ولا تسقط هذه الحقوق بمجرد الحج ولو حج الشخص 100 مرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، رواه البخاري. وكذلك لا يسقط الحج ما تعلق برقبة الحاج من قضاء ما فاته من الفرائض كالصلوات وغيرها مما استقر في ذمته. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، رواه البخاري. المسألة الأخيرة: تسن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع للحاج ولغير الحاج، لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الشرع ما يشير إلى أهمية هذه الزيارة وما فيه الحث على زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني. وروى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليهبطن عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري حتى يسلم علي، ولأردن عليه، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولهذه الزيارة آداب ومستحبات ذكرها أهل العلم في كتبهم، فيجدر بمن أنشأها أن يتعهد الآداب وأن يسأل الله تعالى من فضله ببركة سيد السادات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نفع الناس في حياته ما زال نفعه مستمرا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لا ينقطع هذا النفع العظيم ولا تنقطع البركة التي جعلها الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا للحج والعمرة والزيارة، ونسأل الله تعالى أن يتم علينا نعمته، إنه سميع مجيب الدعاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ محمد يعرب بسج، وكانت تحت عنوان مسائل مهمة للحجاج.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد

كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
2: يا رب.
0: أنت الغني
1: يا حبيب.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم الجمعة. رواه البخاري. إخوة الإيمان، يوم عرفة يوم مبارك تتنزل فيه الرحمات والبركات، وله فضائل متعددة، منها أنه يوم إكمال الدين وإتمام النعمة، ومنها أنه عيد لأهل الإسلام كما قاله عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما. فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت في يوم عيدين، يوم الجمعة ويوم عرفة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: وكلاهما بحمد الله لنا عيد. خرجه ابن جرير في تفسيره. ومنها أنه أفضل أيام السنة، ومنها أنه يوم مغفرة من الذنوب والتجاوز عنها والعتق من النار والمباهاة بأهل الموقف، كما روى مسلم عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو، أي تدنو رحمته وكرامته، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يقول النووي في شرح مسلم: قال القاضي عياض: قال المازري: معنى يدنو في هذا الحديث أي تدنو رحمته وكرامته، لا دنو مسافة ومماسة، لأن دنو المسافة والانتقال المكاني والحركة والسكون والمكان مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأنه من أوصاف المخلوق. وقد جاء في الحديث الآخر: من غيظ الشيطان يوم عرفة، لما يرى من تنزل الرحمة. أحبابنا، الله سبحانه وتعالى موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان ولا جهة، ليس له جسم، ليس له طول أو عرض أو حجم، تنزه الله عن مشابهة المخلوقين. ربنا سبحانه لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه، كما دلت على ذلك أصرح آية في القرآن الكريم في نفي الشبيه والمثيل عن الله تعالى: ليس كمثله شيء. معناه أن الله تعالى لا يشبه المخلوقات بأي وجه من الوجوه. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أناس من اليهود فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبد. وكان ذلك منهم تعنتا لا طلبا للعلم، فأنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام سورة الإخلاص. قال الله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، أي هو الله الواحد الذي لا شريك له في الألوهية، الواحد في ذاته لا إله غيره، والواحد في صفاته، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين، بل صفاته أزلية أبدية لا بداية ولا نهاية لها، لا يطرأ عليه صفة حادثة لم يكن متصفا بها في الأزل، ولا يتغير من حال إلى حال، فلا يوصف ربنا بصفة من صفات المخلوقين، ولا يتصف مخلوق بصفة من صفات الله تعالى، بل الله لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، والله واحد في أفعاله، أي أن الله تعالى هو وحده الخالق المبرز من العدم إلى الوجود، لا خالق بهذا المعنى إلا الله، فلا يجوز أن يوصف المخلوق بصفة الخلق بهذا المعنى. وهذا هو التوحيد، أن تفرد القديم من المحدث أي المخلوق، أي أن لا تصف الخالق بصفات المخلوق ولا تصف المخلوقات بصفات الخالق. ومن كان على غير التوحيد لم يكن مسلما. فإذن هذه الآية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها رد على أولئك اليهود الذين ادعوا أن ربنا بعد خلق السماوات والأرض تعب، استلقى على قفاه على العرش، والعياذ بالله من هذا التشبيه والتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب، فاللغوب هو التعب. ومعنى قوله تعالى الله الصمد أي الذي لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته، وكل المخلوقات تفتقر إليه سبحانه لا تستغني عنه طرفة عين. وفي قوله سبحانه لم يلد ولم يولد نفي للمادية والانحلال، معناه الله تعالى لا ينحل منه شيء، ليس مادة ينحل منها شيء، ولا يحل هو في شيء، ولا بداية له سبحانه. أما قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، الكفؤ في اللغة النظير، معناه الله تعالى لا نظير له ولا مثيل. فهكذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام لليهود عندما قالوا له صف لنا ربك الذي تعبد، وصفه بأنه لا يشبه شيئا من المخلوقات. لم يقل ربي له جسم قاعد فوق العرش، ولم يقل ربي له شكل أو طول أو حجم، إنما أجاب بنفي الشريك والشبيه عن الله سبحانه. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ليس معناه أن الله يقترب بالمسافة، هذه من صفات الجسم، والجسم يتحيز في المكان، والجسم مخلوق، والله لا يشبه شيئا من مخلوقاته. فإذا من طمع في العتق من النار ومغفرة ذنوبه في يوم عرفة فليحافظ على الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة، ومنها صيام ذلك اليوم. ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. وفي لفظ مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال وسئل أي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، والمراد بها الصغائر. قال النووي فإن وجد ما يكفر من الصغائر كفره، وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات ورفعت به درجات، وإن صادف كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر، والله أعلم. انتهى كلام النووي. وأما بالنسبة للحاج فلا يصوم، فقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف أي على عرفات يوم حجه صلى الله عليه وسلم مفطرا. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه أبو داود وغيره. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة يوم عرفة حفظ جوارحه عن المحرمات في ذلك اليوم. ففي مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. وهذا يجب على المؤمن في كل حال، أن يحفظ جوارحه مما حرم الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشكر الواجب، ألا تستعمل النعم التي أنعم الله بها عليك في معصيته تعالى. النعم الدنيوية كالصحة والرزق والأولاد، هذه يشترك فيها المسلم وغير المسلم، فالزكي هو الذي شكر هذه النعمة فلم يعص الله تعالى بها. وأعظم نعمة إخوة الإيمان هي نعمة الإيمان والإسلام، لأن من أعطي الدنيا ولم يعط الإيمان فكأنه لم يعط شيئا، ومن أعطي الإيمان ولم يعط الدنيا فكأنه ما منع شيئا، لأن الإيمان هو السبب في النجاة من الخلود الأبدي في النار. نعيم الدنيا يزول، وكذلك الضيق والهم يزول، أما الذي يموت على غير الإيمان فهذا عذابه مقيم لا نهاية له ولا زوال. ومن مات على الإيمان فله النعيم المقيم الذي لا نهاية له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة ثم يقال: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. نعم، هذا هو حال هذه الدنيا لذاتها إلى زوال. فالذكي الفطن هو الذي اغتنم وقته وصحته وشبابه في طاعة الله تعالى لا في معصيته سبحانه. ومن الأسباب التي يرجى بها العتق والمغفرة يوم عرفة أيضا الإكثار من شهادة التوحيد بإخلاص وصدق، فإنها أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في ذلك اليوم وأساسه. وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بطبيعة الحال كل نبي قالها بلغته، لأن الرسول كان نبيا عربيا، لكن من الأنبياء من لم يكن عربيا فقالها بلغته. ومن الأسباب كثرة الدعاء بالمغفرة والعتق، فإنه يرجى إجابة الدعاء فيه، فليكثر فيه من قول: اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي الرزق الحلال، واصرف عني فسقط الجن والإنس. وليحذر في يوم عرفة، بل وفي كل الأيام، من كل الذنوب، من الغيبة والنميمة وإيذاء المسلمين وغير ذلك. وهنا فائدة مهمة: ما شاع عند بعض الناس أنه إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف في عرفات، فليس صحيحا. وكذلك قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع، فهذا غير صحيح أيضا. وأما الحج الأكبر فهو يوم العيد، وليس هذا الذي يدعونه: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعتق رقابنا من النار، وأدخلنا الجنة بسلام، وجعلنا فيها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب، الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة. بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

محمد ما في بالخلط مثلك لا يا بابا الله دونك.

صارت مثل التلالا يا بابا الله نورك في الكلالا هو الذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد صورة

0: وسلم
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقترب حبيبي
2: ما شاء الله.

يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له. سجد الحسن

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وشرف وكرم وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء عليهم السلام التواضع لله تعالى بالتخلق بالتواضع مع المؤمنين. وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالمراء وهو الجدال الذي لا يراد به إحقاق الحق وإبطال الباطل، الجدال الذي ليس لوجه الله تعالى، بل يراد به إخفاء الحق أو يراد به التعاظم على الناس والترفع عليهم، فهو مذموم ممقوت عند الله رب العالمين، ويوجب البعد من الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي رضي الله عنه من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله رب العالمين. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله تعالى هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، وقلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي منها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ويقول سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله تعالى وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله تعالى ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. وأما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به. والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام، قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم 10 ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. حاولوا أن يقتلوه ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر فألقوه، فحفظه الله تعالى من الهلاك. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد 10 السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم هم تابوا، رجعوا إلى الإسلام فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة، لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن، على الصدق، على الوفاء، على الصيانة. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. فمن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب. فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله عليهم السلام، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى أغنى أي أناله كفايته. فهذا الحديث متفق مع الآية. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألدا إذا جادل، إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان من أهل الحظ الأوفر الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، كان يضرب به المثل في التواضع، وكان للمشايخ الذين سلكوا مسلكه وتحققوا نصيب وافر من التواضع، هم معروفون بذلك بين مشايخ التصوف المتحققين، والتصوف مرتبة عالية، وهم لم يعرفوا بهذا الاسم في الصدر الأول مع وجود التصوف فيهم. كان في الصحابة صوفية كثير عددهم، وفي التابعين وفي أتباع التابعين، وهلم جرا. لذلك صنف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير في الحديث كتابه حلية الأولياء، فبدأ بالخلفاء الأربعة وأضاف إليهم عددا كثيرا من الصحابة، كل من تحلى منهم بالزهد في الدنيا وكثرة الاجتهاد في العبادة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي بعد انصرامه ببضع سنوات. وذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب التمييز بين الصوفية المتحققين وبين غيرهم، لأنه انتسب إليهم أناس ليس منهم، وذكر أن قسما حلوليون وإباحيون. والحقيقة كما ذكر أبو نعيم، لأن الصدر الأول في الصحابة كانوا راسخين في التقوى والجد في الاجتهاد في العبادة. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقطع ليله تسبيحا وقراءة للقرآن، ونعني بالتسبيح التهجد. ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بالليل، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يحشرنا مع أوليائه، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وهاجت العيس تبغي رحب ساحتكم.

سلم يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البارئ

أهدي لأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا

لعلهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم.

شهدت بعدله الأرض حتى السهل والجبل

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل من

أن الله مع الأحباب.

الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، المنزه عن صفات المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق الأجسام فهو ليس جسما، وخلق الهواء فهو ليس هواء، وخلق الظلمات والنور، وهو سبحانه ليس ضوءا لا يشبه خلقه، غني عن العالمين. فليس معنى الآية الله نور السماوات والأرض أن الله تعالى ضوء، لأن الضوء مخلوق. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أفهمنا الله بذلك أنه خالق الأجسام الكثيفة كالشمس والقمر والأرض والسماوات وغيرها، وخالق الأجسام اللطيفة كالليل والأنوار والأرواح والجن والملائكة، فلا يجوز أن يكون مثل شيء منها، ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام الكثيفة ولا بصفات الأجسام اللطيفة كالنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والحركة والسكون والتغير والتحيز في جهة ومكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فهذه الآية الله نور السماوات والأرض معناها الله منور السماوات والأرض بنور خلقه الله، بنور الشمس والقمر وغير ذلك، أو يقال الله نور قلوب المؤمنين بالإيمان، كما قال عبد الله بن عباس: الله هادي أهل السماوات وبعض أهل الأرض. وقد ورد في أسماء الله النور والمنير، فمعنى النور الذي هو اسم لله الهادي، والمنير خالق الأنوار. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

يا سيد الرسل هب لي منك مكرمة تشد أزري وتقضي لي مراداتي. يا صاحب الجاه عند الله أنت لها.

منك عائدة موصولة بعطاياك الجزيلات. يا أكرم الخلق عند الله.

آر مبتهلا. هب لي الزيارة، هب لي الزيارة مرات وكرات، حتى أقوم على الأعتاب أقرأ ما قدمته من تحيات زكيات، وأستقيل ذنوبا صعبة ملأت فراغ نفسي وأيامي وأوقاتي، وقد توثقت بالمختار مستقبلا.

وقد تجدد حبي للمدينة يا أهل المدينة، يا أغلى مهماتي. إني أصوغ لكم من بحركم دررا منكم إليكم عقود اللؤلؤيات. أنار هذا البقاع الطهرة بدركم وعم بالنور أقطار الولايات. يا أهل طيبة، هذا يوم ينفعني صدق المقالة في صدق المودات. أنتم دعائم هذا الدين نصرته، وأنتم واضعوا تلك الأساسات. جزاكم الله عنا كل صالحة، وبارك الله

الله حقا منيرا بأنواع المسرات والآل أكرم بهم والآل أكرم بهم من سادة نجب من سادة نجب من خير ساداتي والغوث والقطب والأبدال قدوتنا والأولياء ينابيع الكرامات والأنبياء ورسل الله أجمعهم مع السلام وموصول التحيات ما حصحص الحق ما حصحص الحق وانجابت غياهبه كأنه في التجلي وجه مرآة.

في ظلمة الليل وحدي أدعوك يا الله، عبد أنا مسكين أرجوك يا الله، ارحم ضعف

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 27 بعد 100 إلى آخر سورة الأنعام بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

0: لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
0: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم يرى في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-74-94-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
8: رجعنا.
2: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
9: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فلقد من الله على الأمة الإسلامية بنعم عظيمة وفضائل كثيرة، بأن جعل لعباده الصالحين مواسم للخيرات يستكثرون فيها من العبادات والعمل الصالح. ومن أعظم هذه المواسم وأجلها الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة. أعمار هذه الأمة قصيرة بالنسبة لمن سبقنا من الأمم، إلا أن الله تبارك وتعالى بمنه وفضله وكرمه عوض هذه الأمة بالأوقات المباركة، بأن جعل لها كثيرا من الأعمال الصالحة التي تبعث البركة في أيامهم ولياليهم. فمن قضى عمره من هذه الأمة بالأعمال الصالحة في مواسم الطاعات، فكأنه عاش عمرا طويلا مديدا في طاعة الله. فالحسنة بعشر أمثالها، إلا الصوم فإنه لله يجازي به. والصلوات عماد الدين وأفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله الصلوات الخمسة الواجبة بثواب 50 صلاة، وللحج المبرور مزية ليست لغيره، وهو أن فاعله يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فما أعظمها من نعمة وما أحلاها من طاعة. فجدير بالمسلم أن يتفكر في هذه العبادة العظيمة ويتأمل في مقاصد الحج والحكم والعبر منه، وليعلم أن الصبر على أذى الناس والإحسان إليهم مطلوب، والحاج يحتاج إلى مخالطة الناس، والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. ولقد سئل سعيد بن جبير أي الحاج أفضل؟ قال: من أطعم الطعام وكف لسانه. وكان إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان، يعني أن يخدمهم ويؤذن فيهم للصلاة. وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره فيشترط عليهم أن يخدمهم، فكان إذا رأى رجلا يريد أن يغسل ثوبه قال له: هذا من شرطي، فيغسله. وإذا رأى من يريد أن يغسل رأسه قال: هذا من شرطي، فيغسله له. فلما مات نظروا في يده فإذا فيها مكتوب: من أهل الجنة. فمن الصفات التي ينبغي للحاج التحلي بها حسن العشرة وبذل المعروف إلى الناس بشتى الوسائل، وتحمل أذى الناس وكف الأذى عن الغير، وهذا من حسن الخلق. ووجوه الإحسان كثيرة، منها كلمة طيبة، إنفاق مال، تعليم جاهل، إرشاد ضال، وأمر بمعروف ونهي عن منكر بالحكمة والموعظة الحسنة وبالتي هي أحسن. ومن كمال أداء فريضة الحج كثرة ذكر الله تعالى فيه، فقد أخرج الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الحاج أفضل؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. روي مرسلا من وجوه متعددة وبمزيد في حال الإحرام بالتلبية والتكبير، وفي سنن الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الحج العج والسج. والعج رفع الصوت بالتكبير والتلبية، والسج إراقة دماء الهدي والنسك. وروى بعض العلماء قائلا: كنت في طريق الحج وكان الأمير يقف للناس كل يوم لصلاة الفجر، فينزل فنصلي ثم نركب، فلما كان ذات يوم قرب طلوع الشمس ولم يقف للناس ليناديهم ولم يلتفتوا إلى ذلك، فتوضأت على المحمل ثم نزلت للصلاة على الأرض، ووطنت نفسي على المشي إلى وقت نزولهم للضحى. وكانوا لا ينزلون إلى قريب وقت الظهر، مع علمي بمشقة ذلك علي. فلما صليت وقضيت صلاتي نظرت إلى رفقتي فإذا هم وقوف، وقد كانوا لو سئلوا ذلك لم يفعلوه. فسألتهم عن سبب وقوفهم فقالوا: لما نزلت تعرقلت مقاود الجمال بعضها في بعض، فنحن في تخليصها إلى الآن. قال: فجئت وركبت وحمدت الله عز وجل، وعلمت أنه ما قدم أحد حق الله على هوى نفسه وراحتها إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن مسعود رضي الله

أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. وثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل الذي وقصته راحلته: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه بثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحج أحبابي يذكرنا بيوم الحشر، يوم القيامة، يوم البعث والنشور، ويذكرنا بالجهاد في سبيل الله، ففيه تدريب على تذليل صعوبات السفر والارتحال من مكان لآخر، وفيه التعب والالتزام بأوقات معينة وشعائر وأماكن محددة أمر الله تبارك وتعالى بها وأرشدنا إليها النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتقبل منا صالح أعمالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الشوق أقلق مهجتي وفؤادي وابتز مني راحتي ورقادي. كم ذا تمنى الروح حج البيت كي يصفو الفؤاد بلحظة الميلاد. رباه رباه إني مسرف في رغبتي لأحج بيتك والإنابة زادي. رباه أنت الله جل جلاله ورضاك عني بغيتي ومرادي. لولاك ما طاف الحجيج بكعبة وتوقف يوم الوقوف بوادي. فاغفر إلهي للحجيج جميعهم ولمن دعاك ملطخا بسوادي. وانصر ولاة المسلمين وجندهم في كل شبر مستو ووهادي. وادحر عدوا رام فرقة أمة إن العدو يغوص في الأحقاد. ثم الصلاة على الرسول وآله والصحب طرا نخبة الأمجاد.

عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلت برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

0: تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 23 من أيار 2026 الموافق للسادس من شهر ذي الحجة 1447 هجرية. البداية مع أخبار صحيفة النهار. رسائل العقوبات تدوي ومخاوف من تصعيد وشيك.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت الصحناوي يضغط لانتزاع أسهم بلدية بيروت في سوليدير، السلطة والعقوبات صمت مريب، أمريكا إيران نقطة الالتقاء بعيدة.

ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. واشنطن تفاوض بالعقوبات وإسرائيل تصعد ميدانيا. رفض مخابرات عربية ودولية الإفراج عن موقفين إسلاميين. واشنطن تتحدث عن خطة بديلة وإسلام أباد متفائلة.

وإلى جريدة البناء، وقد عنونت مفاوضات النووي تتقدم والطرف الثالث يؤخر الاتفاق. وساطة باكستانية بضمانة صينية تدخل خط التفاوض الأمني بين واشنطن وطهران. قائد الجيش بعد العقوبات: لم نتلقى أي معطيات عن تسريب معلومات استخباراتية. أسطول الصمود يوثق الاعتداءات الإسرائيلية على ناشطيه.

0: ومما جاء في صحيفة اللواء: تعليمات حاسمة للوفد العسكري، وقف النار أولوية الأولويات. مؤسسات الأمنية تحمي الضابطين والعقوبات بين الرسائل وأزيز القصف والقنابل. ترامب: لن نمكن إيران من امتلاك النووي، ودعم عربي للوساطة الباكستانية. نشطاء بأسطول الصمود يتهمون إسرائيل بانتهاكات منها الاغتصاب.
1: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت إيران: لا تفهم إلا بالعصا. الجيش والأمن العام يستوعبان عاصفة العقوبات الأمريكية. أزمة مزدوجة للتنكيل بأسطول الصمود: كيف عمق بن غفير عزلة إسرائيل دوليا.
0: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: صدمة العقوبات، إرباكات وتساؤلات. الحكومة تستكمل تعييناتها في الإدارات العامة.
1: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: عاصم منير في طهران وشهباز شريف إلى بكين اليوم، وروبيو لا يفرط في التفاؤل. تحركات باكستانية لوضع اللمسات الأخيرة. لبنان يخشى تأثيرات سلبية للعقوبات على مفاوضات واشنطن. رفع مستوى خطر تفشي إيبولا في الكونغو.
0: قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء إنساني. المريض محمد عبد السلام عيتاني بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-167-493. إذن المريض محمد عبد السلام عيتاني بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76-167-493. لبوا ولكم جزيل الشكر. وفي الختام شكرا، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تعالى في محكم التنزيل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،

الباب. أيها الأحبة، نحن اليوم في أشهر الحج المبارك، والمشتاقون لزيارة البيت الحرام وزيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قد امتلأت أفئدتهم شوقا لتلك الزيارة الطيبة الكريمة. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. ففي مثل هذه الأيام تتأجج مشاعر المسلمين، ويشتد حنينهم إلى البيت العتيق الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فتتحرك جموعهم الغفيرة من شتى بقاع الأرض متجهة إلى المسجد الحرام ليشهدوا عبادة الحج العظيمة. لذلك أيها الراغب في زيارة البيت الحرام وفي زيارة قبر النبي محمد عليه الصلاة والسلام، هلم إلى مجلس علم الدين لتتعلم كيفية أداء الحج وكيفية أداء العمرة وآداب الزيارة الكريمة. فمن أراد رضا الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بأداء مناسك الحج والعمرة، ينبغي له أن يتكلف وقتا قبل الشروع وقبل البدء بمناسك الحج والعمرة لتعلم أحكام الحج والعمرة، كما أنه يتكلف من ماله وصحته ووقته لهذه الرحلة العظيمة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبل. فلا يكون العمل صالحا صحيحا مقبولا عند الله إلا أن يكون موافقا لشرع الله. والحج من أعظم أمور الإسلام، وهو واجب على المسلم الحر المكلف المستطيع مرة في العمر، وفيه مشقة وبذل مال وسفر وغربة، فينبغي على الإنسان أن يحرص على أدائه على الوجه الذي يكون مقبولا فيه في الشرع، ولا سيما وقد قيل: ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج. ومعناه أنه مع كثرة الناس الذين يذهبون للحج فكثير منهم في حجه خلل. وسبب ذلك أن كثيرين ممن يذهبون شوقا لأجل الحج والعمرة يذهبون من غير أن يتعلموا أركان الحج والعمرة، ومن غير أن يتعلموا مفسدات الحج والعمرة، يذهبون من غير أن يعرفوا كيف يصح الحج وكيف تصح العمرة، ومن غير أن يعرفوا ما هو الذي يجبر بدم وما هو الذي إذا تركه لا يجبر بدم، فيكونون حيارى. كثير يذهبون ولا يعرفون حدود عرفات، فيقفون خارج عرفات حيث لا يجزئ الوقوف. وكثيرون يذهبون ولا يعرفون متى بدء الرجم وكيف يصح وكيف لا يصح وماذا يترتب على ذلك، وغير ذلك من القضايا التي هي تتعلق بالحج نفسه، فضلا عن أحكام الصلوات الخمس المفروضة التي يضيعها كثير من الناس أثناء رحلتهم من البر أو البحر أو الجو، حتى إن بعضهم قد يؤخرون الصلاة المفروضة عن وقتها من غير عذر معتبر، فيجمعون بين الصلوات من غير موافقة لأحكام الشرع. ثم إن بعضهم قد يكون مغتاظا غاضبا لقضية ما أو حادثة معينة، فتراه يتلفظ بألفاظ نابية، حتى قيل إن بعضهم يسب الله والعياذ بالله أو الدين أو الحج والعياذ بالله، فيكون بهذا أفسد حجه وخرج من الإسلام. إخوة الإسلام، هذا الحج المبارك له مزية عظيمة خصه الله تبارك وتعالى بها، لم تجعل في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن حتى يكفر الحج الكبائر والصغائر
ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه، هناك شروط لا بد منها يغفل عنها كثير من الناس، فمن ذلك أن تكون نيته خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه أي رضوانه، كما جاء في الحديث: فمن كان سفره وحجه لأجل أن يمدحه الناس ويقولوا عنه الحاج فلان لا ينال هذه المزية، بل الذي يعمل العمل الصالح مريدا بذلك محمدة الناس يكون واقعا في الرياء الذي هو من الكبائر والعياذ بالله، ولو قرن به قصد طلب الأجر من الله تعالى، فلا يجتمع في العمل الثواب والرياء. ويشترط أيضا للحصول على تلك المزية أن يحفظ نفسه من الكفر بكل أنواعه ومن الفسوق أي من كبائر الذنوب، وأن يكف نفسه عن الجماع ما دام في الإحرام، كما هو مفهوم من قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لأن معنى فلم يرفث أي

كيوم ولدته أمه، لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة. فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة من الصغائر ونظرة بشهوة ذهب ثواب حجك. إخوة الإيمان، إن كثيرا من الناس يشدون الرحال للحج ولم يتعلموا ما فرض الله على عباده، يرجعون كما ذهبوا وكأنهم لم يفعلوا شيئا. حجوا صورة، وأما حقيقة فلا، وذلك بسبب مفسد أو أكثر من مفسدات الحج، أو بسبب ترك ركن من الأركان، أو فعله على الوجه الذي لا يجزئ. فهؤلاء ليس لهم إلا التعب. لذلك أحبابي، نحثكم على حضور مجالس علم الدين التي بها يعرف الحلال والحرام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، رستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118، واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.

تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين وبعد. لله تعالى روى ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل. لذلك نشتغل بتفسير القرآن العظيم مخلصين لله تعالى. وهذا من تفسير سورة الفتح، وهذه الحلقة 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالتوحيد، ودين الحق، أي الإسلام الذي هو دين جميع الأنبياء من لدن آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، ليظهره، ليعليه على الدين كله، على الأديان المختلفة من أديان المشركين وأهل الكتاب. فإن ما سوى الإسلام من الأديان يسمى دينا لكنه باطل فاسد، فإنه لا دين صحيح إلا الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقيل هو عند نزول عيسى عليه السلام حين لا يبقى على وجه الأرض كافر، وقيل هو إظهاره بالحجج والآيات، وكفى بالله شهيدا على أن ما وعده كائن. ثم قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، أي أصحابه الكرماء، أشداء على الكفار، غلاظ، رحماء بينهم، متعاطفون. وبلغ في تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق بثيابهم، ومن أبدانهم أن تمس أبدانهم. وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمنا إلا صافحه وعانقه، تراهم ركعا راكعين، سجدا ساجدين. مع جهادهم في سبيل الله كانوا مجتهدين في العبادة لله تعالى، يبتغون فضلا من الله بتضعيف الحسنات، ورضوانا أي بعفو السيئات. قال الطبري: يلتمسون بركوعهم وسجودهم وشدتهم على الكفار ورحمة بعضهم بعضا فضلا من الله، وذلك رحمته إياهم بأن يتفضل عليهم فيدخلهم جنته. ثم قال الله تعالى: سيماهم، علامتهم في وجوههم من أثر السجود، استنارت وجوههم من طول ما صلوا بالليل. قال ابن الجوزي: فيه قولان، أحدهما أن مواضع السجود من وجوههم يكون أشد وجوههم بياضا يوم القيامة، قاله عطية العوفي، وإلى نحو هذا ذهب الحسن والزهري. وروى العوفي عن ابن عباس أنه قال: صلاتهم تبدو في وجوههم يوم القيامة. والثاني أنهم يبعثون غرا محجلين من أثر الطهور، ذكره الزجاج. فإذا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ليس معناه عنده علامة في وسط الجبهة هذه التي يسميها بعض الناس زبيبة الصلاة، لا، إنما المعنى أثر البهاء على وجوههم من خشوعهم في صلواتهم. الله يظهر بهاء على وجوههم، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله هم الصالحون الأولياء. ذلك المذكور مثلهم في التوراة، صفتهم أي ذكروا في التوراة أنهم أشداء على الكفار. ومثلهم في الإنجيل، هذا على حقيقة المثل، كزرع أخرج شطأه فراخه فآزره فقواه، أي قوى الشطأ أصل الزرع بالتفافه عليه وتكاثفه، فاستغلظ فصار قصب الزرع من الرقة إلى الغلظ، فاستوى على سوقه
فاستقام على قصبه جمع ساق يعجب الزراع يتعجبون من قوته، وقيل مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا مثل ضربه الله تعالى لبدء أمر الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي واستحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام وحده ثم قواه الله تعالى بمن آمن معه، كما يقوي الطاقة الأولى من الزرع ما يحتف بها مما يتولد منها حتى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، جعلهم كذلك ليغيظ الكفار بنمائهم وترقيهم في الزيادة والقوة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، عفوا عن السيئات، وأجرا عظيما في الجنة بما لا ينقطع من الكرامات. ونقل القرطبي في معرض بيانه لفضل الصحابة الكرام بعض الآيات البينات فقال: قال الله تعالى في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إلى غير ذلك من الآية التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح. وقال الله تعالى في سورة الأحزاب: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال سبحانه في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا

ثم قال تعالى في سورة الحشر كذلك: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم

0: أنفسهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآل أمرهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. وقال فيما رواه البخاري: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ومما قاله الحافظ النووي: وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم، ولأن إنفاقهم كان في نصرته صلى الله عليه وسلم وحمايته، وكذا جهادهم وسائر طاعتهم. هذا كله مع ما كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده وفضيلة الصحبة. والفضائل لا تؤخذ بقياس، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وأن يكرمنا بحفظه، وأن نكون على هديه إلى الممات، وأن يكون القرآن حجة لنا يوم القيامة. والحمد لله أولا وآخرا.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية عبد الله بن عمر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواهما مسلم. وقد ورد إخوة الإيمان أن الصلاة في المسجد الأقصى ثوابها يضاعف إلى 500 ضعف، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 عما في المسجد الأقصى، أي 500 ألف عما في غيره ما سوى المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تضاعف إلى 100 ألف عما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي 50 ألف عما في غير تلك المساجد الثلاثة. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.

لكم. في آخر التطورات الميدانية، أغار الطيران الحرب المعادي فجر اليوم مستهدفا مبنى كليت الذي هدده الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صور بالقرب من محطة بطار في وسط المدينة، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وتسويته بالأرض، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل الملاصقة والمبنى والبنى التحتية من مياه وشبكات الكهرباء وطرقات داخلية في الأحياء. وقد هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف لمعاينته. كما أغار طيران الحرب المعادي فجرا مستهدفا المبنى المهدد بالقرب من مستشفى في صور. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت مركز قيادي مستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية، وذلك بعد عدة استهدافات للمركز أعلنت عنها في وقت سابق. وضربت تجمع لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية وتجمع آخر عند مدخل منطقة وادي حامول في بلدة الناقورة بصلية صاروخية. على الصعيد الحكومي، عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة أمس وعين مديرين عامين للنفط والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل البري والبحري وأعضاء مجلس إدارة مؤسسات مياه الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة إن بيانات واضحة صدرت عن الأجهزة المختصة والجيش اللبناني بخصوص العقوبات الأمريكية الأخيرة، ولذلك لم يناقش مجلس الوزراء هذا الأمر. وأكد رئيس عون أن مطلبنا الأساس هو وقف إطلاق النار. دوليا، تسارعت التطورات بشأن الحرب على إيران خلال الساعات الماضية في ظل حديث عن احتمال توجيه ضربة أمريكية جديدة لطهران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة ووساطات إقليمية لمنع انهيار المفاوضات. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر ومسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد صباح أمس اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب مع إيران، وسط تأكيدات بأن الرئيس يفكر بجدية في شن ضربات جديدة إذا فشلت الجهود السياسية ولم يتحقق اختراق في المفاوضات. لكن في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني تحذيره من أن أي حماقة يرتكبها العدو ستقابل بتكتيكات واستراتيجيات جديدة إلى جانب فتح جبهات إضافية خارج المنطقة. في الأراضي المحتلة، وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ عمليات قصف مدفعي وصاروخي أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المواطنين، فيما أقدم على نسف منازل عدة شرق قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال أطلقت النار شرقي خان يونس جنوبي القطاع. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11، بإدارة إدريس محمد.
3: ألو، وينك؟
4: بالديوان.
3: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
4: لحظة، ما معي محلة كل هول.
3: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
5: سلة الخير، منكم للمحتاجين.

أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبوكا. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، ومثل العادة عم ذكركم أنكم أنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجاهرتز FM. وما تنسوا أنه فيكم كمان تحضرونا صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب. كل أسبوع في عنا موضوع جديد لحتى نحكي فيه، ولكن قبل ما نبلش بموضوعنا لحلقتنا لليوم حأعطيكم جواب عن سؤال إجاني من مستمعة، اللي هو هل تبييض الأسنان مؤذي؟ تبييض الأسنان بحد ذاته منه مؤذي للأسنان، ولكن في كتير أمور شائعة بتصير من بعد التبييض. أول شيء ممكن يصير في عنا حساسية مؤقتة للأسنان من بعد التبييض، ممكن يصير في عنا حرق أو تهيج للثة من بعد

استخدمنا منتجات قوية على سنيننا أو مجهولة المصدر نحن ما عارفين من وين جايبينها. ثالثا نترك الجل لفترة كتير طويلة إذا كان في عنا كمان تسوس تشققات، إذا كان في عنا انحسار بالنيرة، كل هولة ممكن أنه يجي دواء التبييض ويخلي لنا سنيننا حساسين. مستمعينا، التبييض ما بيدوب لنا الأسنان مثل ما بيعتقد الكثير من الناس، ولكن الإفراط فيه ممكن أنه يضعف المينا اللي هي الطبقة السطحية للسن وتزيد الحساسية عنه. مستمعينا، قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم حناخد بريك كتير قصير، خليكم معنا.

0: رجعنا معكم مستمعينا ببرنامج طبيبك. اليوم موضوعنا كتير كتير مهم. بدنا نحكي عن تكيس المبايض. بدنا نحكي عن تكيس المبايض مع الدكتورة أهلا وسهلا فيك دكتورة ليلى جوهر. حضرتك محاضرة في كلية العلوم الصحية وفي قسم التمريض في الجامعة العالمية. صحيح. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم. بارك الله فيك.
0: أهلا فيك. هلأ بتعرفي أنه هذا الموضوع اللي نحن هلأ حنحكي فيه في منهم قالوا لي أنه شوي حساس أو في ناس ما فهمته أنه شو هو تكيس المبايض. نعم. عبارة عن شو؟
1: نعم.
0: وكيف المرأة ممكن تعرف حالها أنه هي منصابة بهذا الشيء أو لا؟
1: أوكي يعني بجاوب.
0: نعم نعم.
1: أوكي هلأ هو صح أكيد موضوع حساس وفي بعض ناس بيعتبروا أنه هذا الموضوع فقط للنساء.
0: نعم.
1: ولا ما بدنا نحكي فيه in public بس بده يكون شيء خاص بالنساء. لا مش مزبوط هيدا الكلام.
0: نعم.
1: بل هلأ كمان حفاجئك بمعلومة هيك.
0: نعم.
1: بعد شوي. فنحن أكيد بده يكون عنا توعية لأنه هيدا منتشر جدا. فإذا أنا بدي فكر إذا أنا منه عندي إياه قد يكون عند أختي، قد يكون عند والدتي، قد يكون عند زميلتي، قد يكون عند بنتي.
0: نعم.
1: قد يكون عند أي حدا حوالين مني وحتى قد يكون عندي وأنا ماني عارفانة.
0: نعم.
1: فلا ضروري التوعية على الملأ تكون ولا الرجال. ما أنت عندك والدتك وعندك أختك وعندك زوجتك وعندك بنتك
0: طبعا.
1: إذا هي ما عرفت أنت ممكن تنتبه لبعض العوارض وتروح أنت تاخدها عند الطبيب. صح ولا لا؟
0: صح يا صح.
1: مزبوط.
0: ما في حدا قال لي حلقتك بس خاصة بالنساء. قلت له لا بالعكس هيدا يعني الرجال والنسوية مطلوب يعرفوا عن هيدا المواضيع.
1: صح صح صح
0: يعني
1: تماما.
0: مثل ما نحن منحب نكون ملمين بمواضيع الرجال كمان هن يكونوا ملمين بمواضيعنا
1: أكيد لنقدر ننفع غيرنا وننفع أحبابنا.
0: صح.
1: 100%.
0: هل يعتبر هيدا السيتويشن أو هيدا الكونديشن من أكثر الحالات الصحية انتشارا بين النساء؟
1: نعم للأسف منتشر بشكل قوي كتير فوق ما تتخيله. هلأ في بعض الأبحاث بتقول وحدة من كل 8 نساء عندها منه.
0: واو.
1: إيه يعني بتتفاجئ بالأرقام لما يقولوا لك وحدة من كل 8 نساء غالبا.
0: نعم.
1: عندها إياه معناتها في كتير نساء ما بيعرفوا أنه عندهم إياه.
0: أوكي.
1: بس هي ما عارفة حالها شو إشبه.
0: أوكي.
1: أكيد نحن كلياتنا بينزل علينا بلاء منتعب كذا بس مرات لما تكوني أنت عارفين حالك شو إشبك أقل شيء أنه أنت ممكن تداري العوارض. هيدا أقل شيء.
0: مزبوط.
1: يعني لحتى أنا أكون عارفين أنه أنا حدا مش موهوم، أنا مني ست نكدية، أنا أنا دلوعة. لا لا أنت بتكوني مريضة. فلما تكوني عارفاني حالك أول شيء أنت ما بتكوني عم مثل ما بيقولوا عم تظلمي حالك أنه أنا مني حدا متوهم. وبلس أنا بصير أعرف عند أي طبيب أنا مطلوب روح لساعد حالي.
0: نعم
1: نعم.
0: طيب دكتورة ليلى إذا بدنا نحكي عن أبرز الأعراض اللي ممكن تكون عند المرأة لتخليها تشك أنه عندها هيدي الحالة. وعندي السؤال

0: تاني، هل ممكن ما يكون عنا عوارض كومبليتلي ويكون عنا تكيس مبايض؟
1: اها كتير كتير سؤال حلو. في عنا شغلة بدي احكيها بعد اذنك قبل ما جاوبك على هذا السؤال،
0: خذي راحتك،
1: لانه هي يعني دايركتلي ريليتد.
0: نعم.
1: مثل ما الكل عارفان، يعني الكل عارفان نحن ليش بدنا نحكي بهذا التايتل اصلا. تكيس المبايض اسمه كان PCOS for the longest time.
0: يعني
1: كان
0: أيوة. انا حافظته هيك لانه
1: exactly. فاذا كان اسمه PCOS.
0: اوكي.
1: شو يعني PCOS؟ يلي هي متلازمه هلا بقول شو معناتها، تكيس المبايض.
0: نعم.
1: طيب كل كلمه هيك على السريع بنشرحها، لانه في سيدات انا بعرف كتير منهم بتقولك انا عندي تكيس مبايض بس ما بعرف شو يعني، يعني بتتخيل انه عندها اول شيء ما عارفه شو هن المبايض.
0: نعم.
1: الثاني شيء متخيله انه طالع لها مثل كيس او مثل كفر.
0: نعم.
1: فانا اكتشفت انه في سيدات كتير بظنوا هيدا الشيء.
0: اوكي.
1: فابتداء لما نحن نقول متلازمه يعني هي مجموعه اعراض مرتبطه ببعضها.
0: أوكي.
1: يعني نحن فرقناها عن المرض يلي إجا مثلا من بكتيريا أو من فيروس.
0: نعم.
1: هاي أول شغلة، متلازمة مجموعة أعراض. تاني شيء تكيس المبايض، منعرف نحن أنه في شيء اسمه تكيس أو أكياس يلي هن بيطلعوا مثل اسمها كيس أو بابل، بنشوفها نحن لما نعمل ألترا ساوند أو التصوير اللي بسموه الصوتي على الأعضاء الحيوية مثلا، بيطلعوا هيك مبينين مثل دويرات لونها أسود.
0: ليه؟
1: لأنه جواتها قد يكون في مي، فعلى التصوير هيدا ما ببين لون أبيض، لون أبيض معناتها في شيء جوا قاسي، فهو بما أنه مي رح نشوف دويرات أسود. طيب هلأ كانوا يقولوا انه polycystic ovarian syndrome او ovary syndrome بكتير من الابحاث، يعني هيدي السيدة او الانسة راحت فحصت المبايض.
0: نعم. No.
1: بس شو هن المبايض اصلا؟ وكم وحدة عنا اصلا؟ يعني دزينة كم وحدة؟ فعنا النساء عندهم اثنين.
0: أوكي.
1: اوكي، وهني بيكونوا موجودين بقلب البطن من جهه تحت،
0: ميلة اليمين وميلة الشمال.
1: برافو عليك.
0: أوكي.
1: فهيدول المبايض حسب الويسترن ميديسن او الطب الغربي هني في بقلبهم طابات صغار، هول الطابات صغار بقلبهم البويضات، ونحنا كل شهر بنفرز بويضة وبننطرها تتلقح every single month. انت نعم. بتكوني عم جهزي حالك.
0: نعم.
1: طيب هول الأكياس يلي هن بقلبهم البويضات.
0: نعم.
1: مرات بيعبوا مي وبينفخوا. فلما يعبوا مي وينفخوا شو بيبين عندك بالتصوير اللي هو ألترا ساوند؟
0: نعم.
1: بيبين انه في عندك أكياس، بيبين انه في عندك، بيظنوا انه هن كياس مي ولكن هن حقيقة إذا هن الفوليكلز يلي هن اللي بقلبهم البويضات. فإذا تغيرت البرسبكتيف.
0: نعم.
1: كانوا بيظنوا أنه اللي عنده تكيس مبايض يعني على المبيض في كياس مي، طلع لا، أول شيء هيدي مش مزبوطة، هيدي أول بوينت. تاني شيء أصلا غيروا الاسم اللي هو أي حدا هلأ عم يحضر most probably عارفين لأنه it's all over social media.
0: أوكي.
1: أنه تغير الاسم.
0: أوكي.
1: بطل PCOS. شو صار؟ PMOS.
0: PMOS. أوكي.
1: وجابوا اسم طويل وصار يطولوا. أوكي. فلما هو كان poly يعني كتير.
0: أوكي.
1: cystic ovarian syndrome أو ovary syndrome ببعض الدراسات.
0: نعم.
1: صار هلأ poly endocrine. endocrine يعني إحنا عم نحكي على الهرمونات والغدد الصماء. شوفي قد ايه وسعوا البيكار.
0: أيوة.
1: تاني شيء ميتابوليك، دخلوا عليه كلمة ميتابوليك أي العمليات الأيضية. طب شو يعني ميتابوليزم وش يعني أيضية وشو فيها؟
0: يعني ننصح ومنضعف وما منعرف ننزل الكيلويات.
1: برافو عليك، هذا هو.
0: نعم.
1: أوفيريان سيندروم يعني ملغيوا الأوفري.
0: أوكي.
1: بس شقلبوا المعادلة فوقاني تحتاني. هيدا هلأ باليوروبيان كونسنسز هلأ أعلنوا هيدا الشيء ب 12 ماي هيدا الشهر، يعني موضوع كتير طازة بعده سخن.
0: بحب المواضيع الطازة.
1: أكيد. سخن سخن من الفرن.
0: جيبي لي هون هالمواضيع.
1: فإذا لما تغير الاسم مش هو تغير الاسم هيك، هيدا البحث للنشر صار له عم يشتغلوا عليه 14 سنة. أوه. شغلين على فوق 144,000، بدك الرقم تماما، و 360 patient مع physician لحتى طلعوا بهيدا الشيء الجديد. لأنه أنت عم بتغيري اسم شيء عالمي، يعني أنت الـ World Health Organization منظم، المنظمة هيدي صارت معك صحيح. بهيدا الأمر
0: صحيح.
1: طيب فمنه هين.
0: نعم.
1: فهيدول الدكاترة لما غيروا هيدا الاسم قالوا لك أنه الأمر كليا مختلف عما كنا نظن.
0: نعم.
1: والمرأة حست حالها empowered، حست حالها أنه أنا ما كنت موهومة كل هاي السنين.
0: أوكي.
1: ليش؟ لأنه ربطوا لك إياها بالغدد الصماء، أي الهرمونات والغدد. أوكي. اللي هن بيطلعوا منهم، قالوا لك أنه هيدا سيستميك، يعني الجسم كلياته عم يتأثر.
0: نعم.
1: لما زمان كانت هاي السيدة أو هيدي الصبية تروح عند الحكيمة، ليش يعني؟ أول شيء إذا بتلاحظي راحت عند الطبيبة النسائية فقط، ما راحت صحيح. عند غيرها. هون أول بوينت، شو بدك، شو إشبك، من شو بتشكي، شو بتقلها، بتقلها عم يطلع لي شعر بوشي. فبتلاقي بعض السيدات بيعانوا من هيدي المشكلة وبتوجهوا نحو الليزر وكتير أمور. بترجع بتقلها أنا الدورة الشهرية ملخبطة عندي.
0: أوكي.
1: فبتقلها شعر بالوش ودورة ملخبطة، مش مهم إذا هي زعلانة منكدة مضايقة مريضة عندها inflammation، يلا تعالى نفحص لك بالألتراساوند. بتفحص لها بالألتراساوند على المبايض على بطنها، يعني اللي ما عرفانا هي اللي مثل اللي منشوف فيها البيبي.
0: صحيح.
1: عرفتيها؟
0: نعم.
1: فأكيد أنت عرفتي. فلما تفحصها بتقلها شوفي كيف عندك المبيض يلي هو شكله هيك مثل بيضاوي تقريبا نوعا ما، شوفي كيف عامل هيك دوائر، عندك PCOS، نزل عليك الحكم. فبعد هيك شو حتعمل؟ حتقول لهيدي البيشنت قد يكون عندك مشكلة بالإنجاب، قد أنت تلاقي صعوبة بالحمل، فهو هيدا ما في غيره هلأ رح نفكر فيه. أنت ما كتير مهمة. بعد هيك رح نعطيك حبوب منع الحمل، ويا حبذا حشتك لو تضعفي شوي، يعني إذا بتريده تنطعج هي هالبيشنت وبتروح. قد ما بدك بعرف ناس هيك فوق ما تتخيلي. طيب بعد هيدا
0: للأسف
1: الشيء
0: ما كل الحكمة عندهم الأسلوب الصح. يس. والطريقة الصح لحتى يوصل المعلومة للمريضة للأسف.
1: لأنه أنجد أمرار الواحد ما بيكون عنده الجرأة يحكي بابليكلي عن هيدا الشيء.
0: نعم.
1: أنه نعم صح أنا إنسان وبدك تحكي معي بطريقة مزبوطة وأنا موجوع.
0: نعم.
1: طيب بعد هيدا الشيء العظيم يلي صار.
0: نعم.
1: يلي أغلب الأطباء يعني انبهروا فيه واللي بعد هلأ بعدهم عم بيغوصوا فيه، لما غيروا له اسمه مش مجرد تغيير اسم، نصروا المرة بطريقة انه انت كنت موجوعة for a reason، انت منك موهومة، انت عن جد ملخبطة.
0: نعم.
1: ما في يعني انت كتير في عندك اشياء زعجتك وتعبتك وانت بس عم بتقولي حشد حالي حقوي حالي،
0: يعني بيكون عندها ارهاق مزمن، تعب مزمن، وحتى بيكون المزاج سيء.
1: مش بس inflammation، يعني احتقان بالجسم، التهابات مزمنة مثل ما قلتي بالجسم.
0: نعم.
1: طيب اذا انا عندي هرموناتي ملخبطة، عندي الكورتيزول عالي، عندي inflammation عالية، كيف أنا بدي أكون ظابطة وكيف أنا بدي أكون رايقة؟ طب أنا كيف بدي أهدئ من هيدي العوارض إذا أنا مني عرفانتها؟
0: نعم.
1: فضوينا الضوء.
0: أيوة.
1: طيب تمام. هلأ ليش كتير مهم نحكي بهيدا الموضوع؟ من إحنا ما لغينا قصة المبايض، هو بعده عم يحكي عن تكيس المبايض.
0: نعم.
1: بس أول شيء غير لك شو يعني تكيس. نعم. قال لك مش أي أكياس عادية مائية طالعة المبيض، لأنه هيديك أمرار بتكون ما عم تعمل شيء.
0: نعم.
1: هيدي شيء بقلب المبيض نمبر ون.
0: أوكي.
1: والمثل ما قلنا الفوليكلز أو الأكياس اللي بقلبها البويضات بتكون منفخة، فبتبين كتير. هي بيقولوا أنه هي إما تشور ولسه ما طلعت البويضة بالوسترن ميديسن.
0: أوكي.
1: ما مطلوب يكون عنا هالقد at the same time. السيدة مطلوب تجي عندها الدورة الشهرية إذا بالحالة الطبيعية 12 مرة مرة بالشهر. الدورة بتكون حوالي 7 أيام مثل ما كلياتنا منعرف، وحتى الرجال عندهم والدتهم، عندهم زوجتهم، عندهم أختهم، عندهم بنتهم. فبيقلك إذا كانت عم تجي أقل من 8 مرات بالسنة، أو متباعدة 35 يوم فما فوق، فهون في عنا مشكلة. راحت هيدي توجهت عند الطبيب، فالطبيبة فحصتها هيدي الطبيبة عندك PCOS. هلأ لما هيك لا شو كمان بدي أقول لك شغلي قبل ما كمل. فقالت لها سبب مرضك هو المبايض، هيدا اللي شقلبه، هيدا يلي عملوا عليه دراسة عالمية أخذت 144 ألف شخص شغلوا عليها 14 سنة لقلبوا المعادلة. قالوا أنه أنت بيكون عندك مشكلة ثانية وبتأدي لتكيس المبايض، هيدا واحد من النتائج، في غيره كتير. يعني أنت اللي كنت فكرتي سبب هو نتيجة.
0: نعم، بس دكتور ليلى بدي بس صبح على سماح عم تسألنا هل فينا نسأل هون؟ نعم فيكم تطرحوا أسئلتكم عبر الكومنت بوكس على يوتيوب، وإن شاء الله بنطرحها على دكتور ليلى. طيب دكتور ليلى، لحتى نكون شوية أسرع لنلحق كمان كل الأسئلة لأنه المستمعين حابين كتير صراحة الموضوع، كيف بيرتبط تكيس المبايض بمقاومة الأنسولين؟
1: يس، هذا هو السؤال.
0: يعني كتير من الأشخاص بشوفها عندها تكيس مبايض، كمان بنفس الوقت عنا مقاومة أنسولين وعنا مشكلة بالأيض الموجود داخل الجسم. صح. كيف بيرتبطوا ببعض؟
1: صح. أول شيء شو يعني أيض؟ شو يعني ميتابوليزم؟ بنسمعها كتير بس قد نكون ما بنعرف شو معناتها. معناتها الكيميكال رياكشنز أو العمليات كيميائية بجسمنا.
0: نعم.
1: يلي هي بتكون تكسير وتعمير. نحن منكسر أشياء بجسمها، منعمر أشياء بجسمها، هيدا الميتابوليزم.
0: نعم.
1: يلي هو بيستعين بالإنزيمز أو الأنزيمات ومساعدين تاعولة هن المعادن والفيتامينات.
0: أوكي.
1: تمام. هلأ لما أنا بدي أحكي عن الإنسولين، منسمع إنسولين الصبح وإنسولين بالليل، شو هو هيدا الإنسولين؟
0: نعم.
1: الإنسولين هو هرمون هايبوغلايسيميك، يعني بيوطي من مستوى السكر بالدم.
0: وعفوا دكتور ليلى، كمان الناس لما بتسمعه بتربطه بالسكري، انا اذا عندي سكري يعني عندي مشكله بالانسولين.
1: صح صح صح صح. مشان هيك واحد عن جد مطلوب يطلع اكثر ويسال.
0: نعم.
1: الطبيب اكثر.
0: نعم.
1: لحتى يعرف يفرق بين هول الكيسز، ليه؟ لحتى اعرف ساعد نفسي.
0: صحيح.
1: او ساعد احبابي.
0: مية.
1: طيب هيدا البنكرياس العضو اللي نحن عنا اياه مقابل المعده من هون، هو حيفرز هيدي الماده او الهرمون يلي اسمه الانسولين. امتى بيفرزه وليش بيفرزه؟ وليش هالقد كتير مهم وقصه كبيره معنا؟ لانه بجسمنا كله اطلاقا شيء بيعمل شغله.
0: أيوه.
1: هرمونات التانية في عندك بدائل لا او شيء بيشيل شغله الا هيدا، مشان هيك بنحكي عنه
0: اللاعب الاساسي.
1: اكزاكتلي.
0: نعم.
1: طيب فاذا انا هيدا الانسولين عم يطلع عندي لاني انا رحت اكلت سكر، طب انا فيني اعيش بلا سكر؟ انا فيني ما اكل كربوهيدرات؟ لا، ممكن انا اعمل شيء لوقت بسيط، ولكن نحن بدنا ناكل من كل شيء. طيب انا جيت، واصلا طبعا دماغنا بيحتاج هيدا الامر، خلايا تعلنا بتحتاج، بس لما انت تاكلي السكر هيعلى السكر عندك بالدم.
0: صحيح.
1: هل بيسوى انه السكر يضل عالي بالدم كتير؟ لا،
0: اكيد لا.
1: فالجسم شو رح يعمل؟ حيفرز هيدي الانسولين من البنكرياس. البنكرياس شو بيعمل؟ بضبه بقلب السلز، بضبه بقلب الكبد، بخبيه وبخليه لي الحاجة تبعيتي انا بقلب الدم، فبتضلك انت نشيطة ومخبى عندك سكر، لانه ما بيسوى يبقى بالدم، بعليل الضغط بيسحب مي بيعمل عمية.
0: نعم.
1: طيب فأنا عندي مشكلة هرمونية. ليه؟ لأنه هلأ هني قرروا يقولوا بولي، شو بولي اندوكرين، يعني مشكلة هرمونية متعددة.
0: صحيح.
1: متعددة المواهب. فهيدي المشكلة الهرمونية قالوا أنه حنبدأ، بدل ما نبدأ من المبايض المساكين.
0: نعم.
1: حنبدأ بالإنسولين. أنت اللي عامل الشغل وقاعد مخبأ.
0: صح. أنت
1: الإنسولين هيدا اللي شو عم يعمل؟ نحن عندنا مقاومة إنسولين بجسم. شو يعني مقاوم؟ كيف يعني أنا بقاوم هرمون؟ شو هذا الكلام؟ معناتها الخلايا تاعولك يا حبيبي ما عم بيردوا عليه للإنسولين، ما عم يسمعوا كلمته.
0: أوكي.
1: ما معبرينه.
0: أوكي.
1: بالمشبرحة.
0: نعم.
1: فلما الجسم يكون عنده هرمون ما عم يشتغل مزبوط، ما في ريسبترز لإله، ما في مستقبلات لإله، الريسبترز ما عم يشتغلوا منيح، بقوم بيصير ينفرز أكتر وأكتر. يعني التشبيه بسيط، عم تعيتي لابنك ما عم يسمعك بتعلي صوتك، ما عم يسمع بتعلي صوتك هيك.
0: أوكي.
1: فبصير يطلع يطلع يطلع هيدا الإنسولين، يعني الخلايا عم بتقاومه, يعني ما عم بترد عليه,
0: ما عم ترد عليه.
1: إذا الإنسولين ما اشتغل خطر كتير, لأنه أنا صار عندي سكر عالي بالدم, وهذا بأثر كتير على الضغط طبعا,
0: على كل على الأعضاء كل الموجودة داخل الجسم.
1: الدم بفوت على كل جسمنا, فما صحيح. في يكون بضغط عالي.
0: نعم,
1: تخيلي
0: نعم.
1: بدي يفوت على دماغك بضغط عالي. فلما يعلى عندي هيدا الانسولين تعلى بلش ويتخربوا الهرمونات, ما هني الهرمونات كلهم بأثروا على بعض, هيدا بأثر على هيدا وهيك وهكذا, تلخبطوا عندي الهرمونات. التستوستيرون الهرمون يلي نحنا كلنا عنا إياه, طبعا الرجال عندهم إياه أكتر
0: نعم.
1: من النساء, بقوم بيعلى عند النساء
0: نعم.
1: الكورتيزول بيعلى لفوق.
0: أوكي.
1: لما عليوا هول الهرمونات ما بقى ينزلوا, عملوا تلخبط بالجسم, علوا الانفلاميشن, صرت انت كأنك بكل جسمك محتقنة او ملتهبة او مريضة. هيدا بيعمل تعب حتى لدرجة بيعمل شيء اسمه برين فوج, يعني ما بقى في تركيز, ما بقى في ذاكرة, في عندي بنوصل لدرجات الدبرشن.
0: واو.
1: يعني صارت السيدة عندها اكتئاب حقيقي حقيقي.
0: صراحة انا هلأ عبالي اعرف هلأ شو الحل.
1: Exactly.
0: لأنه كتير من عن جد أنا بعرف عدد كبير من النساء بيعانوا من هيدا الشيء.
1: هلأ بتعرفي شو بيصير دكتورة؟ هلأ بتبلشي تطلعي باللي حواليك.
0: ايه؟
1: آه عندها من هول العوارض, آه عندها واحد أمرار بيطلع بحاله.
0: ايه؟
1: يعني أنا عم بقرأ الدراسات الجديدة صرت أفكر بحالي أنه أنا شو عندي من هالعوارض, لأنه لما وسعوا النظر كيف كأنه مقربين كانوا الورقة عوشهم وبيعدوها.
0: صحيح.
1: شافوا the whole image, شافوا أنه هيدا القصة ما فقط هي متعلقة بالمبايض, المبايض هني نتيجة من النتائج. على فكرة
0: نعم.
1: اللي عندها PMOS
0: نعم.
1: ما ضروري يكون عندها تكيس بالمبايض.
0: نعم.
1: إيه. Mind blowing. ما اسمه تكيس المبايض؟ شو هيدا عم تحكوا أنتو؟ الجديد والاكتشاف الجديد اللي هو بعض الدكاترة العبقريين بتلاقي أنه لما زميلتك ورفقتك وجارتك راحت قالت لها بدنا نفحص الإنسولين, أنا مرة هيك قالت لي أنا استغربت أنه ليه عم تقول لها بدي أفحص الإنسولين. أوكي نتعلم.
0: أوكي.
1: ما شاء الله هيدا أنا بشوفه شيء عبقري, لأن هي أرادي منتبهة للبيجر إيمج.
0: نعم.
1: عالجت لها وبلشت حاولي تتعالج لموضوع الإنسولين لحتى خف هيدا الأمر.
0: أيوة.
1: معناتها أنت لتقدري جوابا لسؤالك دكتورة لأقدر أنا خفف من هيدا الأمر, لنقول أنا ما عالجته ولكن بدي داري هيدي السيمتمز, هيدي العوارض, أعرفوا شو السبب الأساسي والصحيح.
0: نعم.
1: تكيس المبايض هو نتيجة وليس سبب, فإذا أنا حفتش على السبب يلي هلأ الأطباء بالوسترن ميديسن كلهم متفقين عاملين كونسنسس إنه هو تلخبط الإنسولين.
0: نعم.
1: إيه جسمي ما عم بيرد عليه للإنسولين, عم يعلى الإنسولين عم بيضلوا شاطح بالسقف, لخبط لي هرموناتي, لخبط لي الدنيا كلياتها.
0: نعم.
1: هلأ كتير في خوف من قصة الحمل, انه انا اذا بحبل او ما بحبل.
0: نعم.
1: كانت تروح السيدة عند طبيبة النسائية, اكيد نحن ما عم نشمل, عم نحكي ان جنرال.
0: نعم.
1: فتقول لها هي الطبيبة بس بدك تحبلي قليلة, يلا خدي لك شوية هرمونات منع حمل.
0: نعم.
1: ومنشوف, طلع لها شعر بوشها واكتئبت وصارت ناصحة وما عم تقدر تضعفي, ما انت بدك تعرف انه هي ما عم تقدر تضعف. لا خليني انا هلا اشتغل بطريقه تانية, خليني انا غير لها طريقه اكلها. هون بقى دخلوا عندك اطباء مختلفين, خليني
0: صحيح.
1: انا شوف لها هرمونات. لما وسعوا صارت هيدي المريضه ما بقى بتروح بس عند الطبيب النسائيه.
0: نعم.
1: صارت عم تروح عند طبيب الغدد, صارت
0: نعم.
1: عم تروح عند الدايتيشن, غيرت نمطها.
0: دكتور ليلى, في دكتور محمد بنوجه لك تحية, عم بيقلنا هيدا مضاعفات الأكسيداتيف ستريس اللي عم يحكي عنه, اللي ممكن كمان يؤدوا للفيبروميالجيا اللي كمان كتير من النساء عم بيعانوا منه.
1: صح.
0: نعم.
1: حتى نحكي مع الدكتور محمد كمان أنا بوجه له تحية.
0: نعم.
1: شو هو الأكسيداتيف ستريس يلي عم يحكي عنه
0: دكتور محمد فايد؟
1: فايد أهلا وسهلا. شو هو هيدا الأكسيداتيف ستريس؟ لما نحنا بتعرفوا بدنا نستهلك الأكسجين.
0: نعم.
1: يعني أنا لما حأتنفس الرواية تعولي أخذوا الأكسجين, وكريات الدم الحمراء أخذت هيدا الأكسجين على الخلايا.
0: نعم.
1: شو عملت فيه الخلايا؟ استعملته.
0: نعم.
1: لما تستعملوا الخلايا شيء طبيعي انه رح يطلع عنا شيء اسمه رياكتيف اكسجين سبيشيز. شو هن هدول الار او اس عم يحكي عنهم الدكتور؟ هن مواد سامه بتنتج عن انه انا استهلكت الاكسجين. انا اذا بدي اقلي بيض بدي تقل البيضه او فقيه مثل ما بيقول ابن اختي بفقي البيضه بنطقها بنكسرها وطلع لك قشر. هل انه انت عم تعملي شيء ممنيح؟ هيدا شيء ما في مهرب منه. لما نستهلك الاكسجين ما في مهرب انه يطلع الار او اس او رياكتيف اكسجين سبيشيز يلي اني كذا وحده. كيف بدي اتخلص منهم؟ هول مسممين. نحن جسمنا عنا انزيمز مثل الديزميوتيز، هيدا الانزيم هو لحاله بكسرهم بخلصك منهم. طب فيني احصل عليه برانه؟ طبعا فيك تاكلي اشياء فيها انتي اكسيدنت مثل الجرين تي، مثل البلو بيريز،
0: الشاي الاخضر، نعم
1: الدارك شوكليت، صحيح،
0: نعم شكرا لك،
1: برافو عليك، كتير كتير ممتازين. هلأ البعض بيقول كمان القهوة اللي هي قهوة مزبوطة بدون سكر بدون أشياء تانية مضافة،
0: يعني البن اللي نحنا بنعمل القهوة
1: صح صح
0: التركية
1: صح، فبيقولوا لك انه هيدا بخفف لي من الرياكتيف اكسجين سبيشيز. ليش الدكتور عم يحكي عنه؟ مزبوط معه حق 100%، عم بضوي عليه، لانه هيدا مسمم للجسم. اذا انا ما عم باخد انتي اكسيدنتس، يعني انا ما باكل خضار وفواكه وانا مني هيلثي، بيعلى عندك الانفلاميشن، احتقانات بالجسم. فينا نعمل فحوصات دم نحن لهيدا الامر، فينا نشوف السي ار بي فور اكزامبل، بشوف اذا عندي التهابات بالجسم. عندك التهابات بالجسم يعني ما في شيء ظابط، هيدا باللبناني ما فيش ضبط. طيب انا بدي ضبط هيدا الامر، بروح بشتغل بالمبايض، هيدا نتيجة نسيلي شوي المبايض، عراسي المبايض، اوكي عراسي، بس خلينا نروح بالأذر دايركشن.
0: اول شيء نضبط الجسم ككل، لانه لحاله حينعكس على المبايض
1: صح
0: بالآخر.
1: زبط الانسولين طب بدي كيف تزبط الانسولين؟ انا سألك ساعة بتقولي زبط الانسولين، طبعا حنروح عند الأطباء والمختصين، طبعا أنا حروح عند اللي هو بيعرف، ما حروح عند حدا ورح أسأل الاي اي.
0: نعم
1: صح. أوكي، فأنا حروح عند طبيب الغدد، أنا حروح عند الطبيب يلي هو حيرشدني إلى هذا الأمر، حروح عند الطبيب النسائية يلي هي هلأ أكيد عاملة ريسيرش جديد وعرفاني بالأبحاث الجديدة كلياتها، رح نعمل فحص دم شامل، رح نشوف الغدة الدرقية، رح نشوف الثايرويد جلاند، رح تشوف الكورتيزول levels. ما بقى مجرد عندك أكياس يلا بس بدك تحبلي منحكي، لا بدي زبط لك هرموناتك، بدي زبط لك اللايف ستايل تبعك، بعدين لحالهم حيتحسنوا المبايض.
0: طيب دكتور ليلى، كيف شو هو دور التمريض نحن عنا بالتوعية والمتابعة مع الأشخاص؟
1: يا الله شو حلو التمريض. يا الله أنا شو مغرمة بالتمريض.
0: أنتوا يعني على فكرة أنا... أنتوا الخط الدفاع الأول صح. مع المريض اللي كتير أوقات بيلجأ لكم، بيكون بتعبه بيوجعه بكل شيء.
1: صح صح صح، يعني أنا صح شهادتي مجروحة، بس ما فيك ما تحبيه، ما فيك مجرد ما أنت عندك علم واطلاع أو تكوني أنت أو حدا من أحبابك بعيد عنكم بحاجة لأي شيء طبي، مساعدة طبية، هتعرفي وهتعشق شيء اسمه ممرض. لأنه هيدا الممرض مثل ما قلتي تماما يسلم تمك، خط الدفاع الأول. لما أنا أحمل ابني وأركض فيه على الطوارئ، مين اللي استقبلني؟
0: الممرض.
1: من الممرض مين يلي أنقذني؟ مين يلي أخده مني وبلش يشتغل فيه؟ الممرض. مين يلي بساعات الليل
0: بيتابعك
1: يتابعني صح. ويطمن علي ويعطيني الدواء ويعطف علي ويشوف أنا شو بدي، سواء حتى أنت إذا زعلانة إذا بدك شيء. ما كلياتنا at some point مرقنا بهاي الكيس. غير أنه عم يعطيك الدواء وعم بيتابعك، عم يعطيك اهتمام شديد وخاص فيك، هو عم بيكون الممرض. في ناس عندهم misconception وفي ناس عندهم وعي بيعرفوا شو قيمته للممرض. تحية لكل الزملاء. هو مثل نحن عنا بالكادر الطبي هيك مثل تشين، سلسلة. في حلقة أساسية وكتير كبيرة وبالنص هيك وشهادتي مجروحة وبدي أقولها، هو الممرض. إذا فرطت بتفرط كلياتها. لا طولي بالك، ما تبالغي، ما عم بالغ. لأنه بدون الممرض ما في حدا بيقدر يوصل لحدا، هو الكونكشن. هو الكونكشن
0: سنة الوصل بين الكل.
1: يس. هو عم ياخد الطبيب شو عم بيقول والمريض شو عم بيقول، هو اللي عم بيقرب وجهات النظر، عم بيقرب كل شيء لبعضه. بدون وجود الممرض ما في مستشفى، صح؟ ما حدا بينكر هيدا الأمر.
0: طيب دكتور ليلى، كيف بتواكب كلية التمريض بالجلوبال يونيفرسيتي كل التطورات اللي هلأ عم بتصير بمجال التمريض؟
1: أيوة، برافو عليك.
0: نعم.
1: هنا سأسكت قليلا.
0: نعم.
1: بفضل الله وبفضل الله وبفضل الله، كلية التمريض وأي حدا فيها بيعرف أنه هذا الأمر صحيح، وأي حدا بيجي بحب يشرفنا يا ميت أهلا وسهلا.
0: نعم.
1: نحن عنا اللي هن مسؤولين عم يعطوا هيدي الكورسات، هن ناس up to date، هن ناس أصحاب اختصاص. يعني أنا عندي لهيدا الكورس عندي أستاذ متخصص فيه، عمل الماسترز فيه، عندي لهيدا الكورس استاذ عمل الدكتوراه بهيدا الامر، فهو عنده خبره بالمستشفى، عنده خبره مع المرضى على الارض، يعني عامل للمعاناه كلياتها، وايضا خبره اكاديميه وبحثيه
0: ما شاء الله
1: بهيدا الامر. فنحن منقيهم يعني بفضل الله لهيدا الشيء. لكل كورس حدا مختص، بعد الكورسات بيعطون أطباء مختصين.
0: نعم.
1: أكيد أي حدا بحب يجي وبحب يشوف رح ينبهر، أنا يعني بقولها هيك وكتير.
0: نعم.
1: كتير
0: بكل
1: فخورة.
0: نعم.
1: ويعني يعني كتير سعيدة لأنه هذا الشيء الله أنعم علينا
0: الحمد
1: فيه
0: لله.
1: فأنا بحس بدي أقوله كل الوقت.
0: نعم.
1: بلس انه التلاميذ عنا عم ياخدوا هيدا العلم، عم ياخدوا العلم اللي هو up to date.
0: نعم.
1: يعني اي بحث جديد اي خبرية جديدة نحن فورا منكون عم ننشرها، فورا منكون عم نخبرها.
0: نعم.
1: عطول عنا هيدا الشيء، حتى التكنيك جديد، حتى هلأ بالفيتل ساينز نزلت فيتل ساين جديدة.
0: نعم.
1: فورا نحن منكون عم ندخلها بالكاريكولم، عم ننفض الكورسات، عم نغير، عم نشيل، عم نحط.
0: ليه؟
1: لأنه عطول بدك تتطوري.
0: نعم.
1: أو يعني أنت تتغيري بحسب exactly. الجديد.
0: تتابع التغيرات اللي عم بتصير، لأنه هلأ في تغيرات سريعة نحن بمجال الطب عنا. صحيح.
1: بالطب في كتير أشياء جديدة عم تطلع، نحن فورا عم نواكب هيدا الأمر.
0: نعم.
1: فبتحسي أنه عطول في شيء فرش، عطول في شيء جديد، عطول. نعم. نحن مواكبين هيدا الأمر. بلس أنه لما عم يتخرج هيدا الطالب عم يحس حاله عنده ثقة بنفسه.
0: نعم.
1: عرفتي كيف؟
0: نعم.
1: نعم.
0: يعني للأسف ما بقى معنا وقت كتير، مع أنه أنا كتير
1: هلأ بلشنا من ديقة،
0: متونسة بحديثك فعلا يعني، وحابة بعدك تحكي أكتر عن فكرة عن تكيس المبايض. ولكن إذا فيك تعطينا هيك كخلاصة للآخر، ليش دور التمريض صار أساسي؟ وكمان إذا فيك تدمجينا معه كمان عن البي سي ام او اس.
1: برافو عليك
0: معلم.
1: أوكي. دور التمريض غير أنه هو الأساس عندك بالكادر الطبي، لأنه مثل ما قلنا هو صلة الوصل، هو اللينك اللي ماسك كل شيء ببعضه. شو دخلها هيدي بالبي أم أو أس؟ لما يكون الممرض على دراية ووعي بالأمراض، على دراية ووعي بالأشياء المنتشرة والأبحاث الجديدة. لما أنا حشوف بيش هو بتظن الممرض فقط بيشوف المرضى بالمستشفى، هو بيشوف المرضى ببيته. صح. هو جيرانه، هو أي حدا بيعز عليه حيقله دخيلك ساعدني وشو رأيك بالموضوع.
0: نعم.
1: فللصراحة هو بيكون بحس عنده مسؤولية تجاه أي حدا سأله أو استشاره أو حتى المرضى اللي إجوا على المستشفى.
0: نعم.
1: نحن بدنا نعطيهم الرعاية الأولوية لألهم. فمشان هيك لما يكون على دراية عم يعرف شو يجاوب، عم يعرف شو يحكي، عم يعرف يقله بدك هيدا الطبيب، أنت بدك هيدا الطبيب، بحث جديد بيقول هيك، غير لما أكون أنا معرفانة.
0: صحيح.
1: غير لما أكون أنا معلوماتي قديمة. عرفتي كيف؟
0: لا.
1: فلما يكون تجي البيشنت ما دايجة، برين فوق، ما عم ركز، ما عم بضعف، ما كذا، أمرار بهدق لها من روعة. هيدا من أهم الأسباب قبل الدواء وقبل كل شيء. أنت قد يكون عندك هيدا الأمر، بتعرفي دكتورة أنه مرات الممرضين من قربن من المريض بينتبهوا لساينز وسيمتمز،
0: حكيم ما بيكون انتبه،
1: ما انتبه لا، مش لأنه مقصر الحكيم،
0: لا بس
1: لأنه وقته قصير
0: أطول.
1: وأمرار الفحوصات ما بتكون شاملة.
0: نعم.
1: فالممرض من اهتمامه وقربه هو بينتبه، قد ينقذ شخص بسبب أنه هو على دراية بالسيمتمز والأبحاث الجديدة.
0: صحيح.
1: صحيح. عن جد إذا بدي أحكي عن الموضوع ما بخلص لبكرة.
0: نعم
1: في بعد كتير
0: دكتور ليلى، يعني أنا بدي منك توعدينا بحلقة تانية، لأنه
1: أكيد
0: صراحة
1: على
0: كتير
1: راسي.
0: حبيت الحديث
1: بعد
0: معك
1: بعد في صندوق حكي حطته على جنب.
0: إن شاء الله. أنا بدي أتشكر كتير على وجودك معنا، كمان للجلوبال يونيفرسيتي اللي عم تبعت لنا دكاترة مرموقين مثل حضرتك فعلا.
1: يا حبيبتي أحبك الله.
0: إن شاء الله بيكون ملتقنا بحلقات تانية مع بعض. كمان من وراء الكنترول بتشكر كون مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطتوا معنا لليوم. ان شاء الله نجيكم ببعض بمواضيع اكتر بالستات المقبلين. كل عام وانتم بخير، كمان كرمال العيد هلا اسبوع جاي ان شاء الله. السبت اللي بعده
1: ان شاء الله. انطرونا ان شاء الله. بارك الله فيكي.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عبد الملك الاسم كبير.
3: إصوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله، مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف، إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
4: عبد الملك تهنى.
3: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإصوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-707-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

0: أهلا بكم. واصل العدو الإسرائيلي عدوانه المفتوح على الجنوب والبقاع الغربي، حيث نفذ طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وتدميرية ممنهجة، واستهدف القصف المدفعي عدة بلدات وسط استمرار المواجهات اليومية مع المقاومة في لبنان. وفي آخر التطورات، أغار طيران الحرب المعادي فجر اليوم مستهدفا مبنى كريت الذي هدده الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صور بالقرب من محطة بيطار في وسط المدينة، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل وتسويته بالأرض، إضافة إلى تضرر عدد كبير من المنازل الملاصقة والبنى التحتية من مياه وشبكات الكهرباء وطرقات داخلية في الأحياء. وقد هرع سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى مكان الاستهداف لمعاينته. كما أغار الطيران الحربي المعادي فجرا مستهدفا المبنى المهدد بالقرب من مستشفى حرام سور، وأدت الغارة إلى أضرار جسيمة بمستشفى حرام وفي غرف العمليات والممرضين والمرضى والعيادات وفي شبكات الكهرباء وزجاج مبنى المستشفى. واستهدفت غارتان عنيفتان من الطيران الحربي الإسرائيلي بلدة دبين، كما شن الطيران الحربي المعادي قرابة 7 من صباح اليوم غارة جوية على بلدة يحمر الشقيق. سبق ذلك قصف مدفعي طاول أطراف بلدتي جبشيت وشوكين. وفي البقاع استهدفت غارة إسرائيلية أطراف بلدة يحمر في البقاع الغربي. في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان في بيان أنها استهدفت مركزا قياديا مستحدثا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بمسيرة انقضاضية، وذلك بعد عدة استهدافات للمركز أعلنت عنها في وقت سابق، وضربت تجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الناقورة بمسيرة انقضاضية، وتجمعا آخر عند مدخل منطقة وادي حامول في بلدة الناقورة بصلية صاروخية. إلى ذلك، أعلن إعلام العدو عن دوي صفارات الإنذار في كريات شمونة خشية تسلل طائرات مسيرة. في إطار المفاوضات، الأنظار متجهة إلى البنتاغون، حيث تعقد الأسبوع المقبل جلسة المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. وأفيد أنه جرى تشكيل الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك في المفاوضات، ويضم 6 ضباط من طوائف مختلفة على أن يتزود بتوجيهات رئيس الجمهورية قبل مغادرة لبنان إلى واشنطن، على أن يعرض الوفد خطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، ويقدم خريطة الوجود العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وسيتحدث عن الخروقات الإسرائيلية، وسيستمع لما يريده الجانب الإسرائيلي من مطالب وشروط لدراستها والرد عليها وتحديد المطالب اللبنانية السيادية. وفي سياق الرد على العقوبات الأمريكية، بادر الجيش اللبناني إلى الرد ببيان لمديرية التوجيه ومما جاء فيه. في ضوء ما ورد في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية والمتعلق بمشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري، ومع الإشارة إلى أنه لم يجري تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة، تؤكد القيادة أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش. كما تشدد القيادة على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ أعمالهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى. كذلك، أصدر مكتب شؤون الأعلام في المديرية العامة للأمن العام بياناً ومما جاء فيه، تؤكد المديرية مجدداً ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة وتفانيهم في أداء أعمالهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية. كما تشدد على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، ويعملون بنزاهة وحياد تامين بعيداً من أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصا على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة. وفي بيان لها، قالت كتلة الوفاء للمقاومة إنها تدين بشدة اعتداء الإدارة الأمريكية على سيادة لبنان من خلال قرارها الجائر بإقرار عقوبات على نواب في الكتلة وعلى مسؤولين من حركة أمل وحزب الله وضباط في الجيش والأمن العام وعلى السفير الإيراني في لبنان. سياسيا، برزت حركة السفير المصري علاء موسى أمس اتجاه عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، والسراي الحكومي حيث التقى رئيس الحكومة نواف سلام. وكشفت مصادر مطلعة عن وساطة مصرية على الخط اللبناني تتحرك بموازاة الاتصالات الرسمية الجارية على أكثر من خط خارجي لتثبيت وقف إطلاق النار على جبهة لبنان. على الصعيد الحكومي، عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة أمس، وعين مديرين عامين للنفط والصحة والشؤون الاجتماعية والنقل البري والبحري، وأعضاء مجلس إدارة مؤسسات مياه الشمال والجنوب وبيروت وجبل لبنان والبقاع. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة أن بيانات واضحة صدرت عن الأجهزة المختصة والجيش اللبناني بخصوص العقوبات الأمريكية الأخيرة، ولذلك لم يناقش مجلس الوزراء هذا الأمر. وقال الرئيس عون أن مطلبنا الأساس هو وقف إطلاق النار، وأشاد بصلابة الفريق التفاوضي وثمن التفاهم الأمريكي لمطالب لبنان، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يضغط من جانبه من أجل الإسراع في إقرار وقف إطلاق النار. معيشيا، يتم قبل ظهر اليوم إطلاق خط النقل المشترك الكهربائي بين جبال وبيروت بدعوة من بلدية جبال بيبلوس ومؤسسة النقل المشترك، وبرعاية وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض محمد عبد السلام عيتاني بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-167-493. إذن المريض محمد عبد السلام عيتاني بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76-167-493. لبوا ولكم جزيل الشكر. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في اليوم 85 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تسارعت التطورات بشأن الحرب على إيران خلال الساعات الماضية، في ظل حديث عن احتمال توجيه ضربة أمريكية جديدة لطهران بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة ووساطات إقليمية لمنع انهيار المفاوضات. ونقل موقع إكسيوس عن مصادر ومسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد صباح أمس اجتماعا مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي لبحث تطورات الحرب مع إيران، وسط تأكيدات بأن الرئيس يفكر بجدية في شن ضربات جديدة إذا فشلت الجهود السياسية ولم يتحقق اختراق في المفاوضات. وفي السياق، نقل موقع إكسيوس عن مصادر قولها إننا نعتقد أن هناك فرصة خلال 24 ساعة لتحقيق نوع من الاختراق في المفاوضات بشأن إيران. وفي موازاة ذلك، صعد ترامب لهجته تجاه طهران مؤكدا أن إيران لن تملك سلاحا نوويا على الإطلاق، وأن الأمر سينتهي قريبا بخصوص إيران. لكن في المقابل، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني تحذيره من أن أي حماقة يرتكبها العدو ستقابل بتكتيكات واستراتيجيات جديدة، إلى جانب فتح جبهة إضافية خارج المنطقة. أكدت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا، موضحة أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران هي استمرار للمسار الدبلوماسي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: زيارة قائد الجيش الباكستاني هي استمرار للمسار الدبلوماسي، ولا يمكن القول أنها تعني أننا وصلنا إلى نقطة تحول أو وضع حاسم. في السياق، ذكرت وكالة رويترز نقلا عن وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي التقى بوزير الداخلية الباكستاني اليوم لمناقشة مقترحات لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية في ظل استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول مخزون اليورانيوم لدى إيران والسيطرة على مضيق هرمز. أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان جهود الوساطة الباكستانية بين أمريكا وإيران. وأوضحت أن رئيس الوزراء القطري بحث في الاتصال مع وزير الخارجية السعودي تنسيق الجهود لخفض التصعيد. كذلك أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن محمد بن عبد الرحمن بحث هاتفيا مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان وساطة باكستان بين أمريكا وإيران. وبشأن مضيق هرمز، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي تقرير عن حادثة وقعت على بعد 200 ميل بحري غربي جزيرة سقطرى في اليمن. وأوضحت الهيئة أن قبطان ناقلة شحن أفاد بأن قاربا صغيرا على متنه 5 أشخاص اقتربت من الناقلة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إلى أن الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية على مؤسسة تعليمية في لوغانسك هجوم إرهابي من قبل عصابة كييف المسلحة، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية. أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء حوالي 40,000 شخص من منازلهم في ولاية كاليفورنيا عقب تسرب مواد كيميائية من خزان قد يؤدي إلى انفجار وانتشار أبخرة سامة فوق منطقة مكتظة بالسكان. صحيا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مستوى الخطر على الصحة العامة الناجم عن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية قد تم رفعه من مستوى مرتفع إلى مرتفع جدا. ولأن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرارا بدرجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 23، فوق الجبال من 9 إلى 17 درجة، أما في الداخل من 14 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: رافقة كالسلامة يا جدي.
1: رحلة مباركة إن شاء الله يا جدي العزيز.
2: لا تنسى أن تدعو لنا وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند زيارة قبره الشريف.
3: نعم نعم، سأدعو لكم ولكل من أوصاني إن شاء الله، والآن أستودعكم الله.
0: مع السلامة يا جدي، مع السلامة، لا تنسى ما أوصيناك به.
3: نعم نعم إن شاء الله تعالى.
2: نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: ترى ترى ماذا يفعل جدي والحجاج؟
1: كم أتمنى أن أرى الكعبة المشرفة.
0: الكعبة المشرفة كم هي جميلة ومباركة.
2: الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين في صلاتهم، وهي أول بيت وضع للناس لعبادة الله تعالى، وأول من بناها سيدنا آدم عليه السلام. وفي عهد سيدنا نوح عليه السلام تسبب الطوفان بأضرار في الكعبة المشرفة، ثم أعاد بناءها سيدنا إبراهيم مع ابنه سيدنا إسماعيل عليهما السلام.
0: ما شاء الله، ولماذا يطوف المسلمون حول الكعبة المشرفة؟
1: أنا أعرف أن الطواف بالكعبة من أركان الحج.
2: نعم، هو من أركان الحج والعمرة أيضا، والمسلم حين يطوف بالكعبة المشرفة كأنه يقول: يا رب، مهما درت وأينما رحت لا أعبد سواك.
0: ما شاء الله.

0: هي قصة ماء زمزم؟
1: أمر الله سبحانه وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يأخذ أمته هاجر مع ابنهما الرضيع إسماعيل عليه الصلاة والسلام ويضعهما عند مكان بيت الله الحرام في مكة المكرمة، ولم يكن عند موضع البيت من يسكن من الناس، فنفذ سيدنا إبراهيم الأمر وأخذهما هناك. وورد أن سيدنا إبراهيم عندما تركهما انطلق فتبعته أم إسماعيل وقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن الله لا يضيعنا. ثم رجعت، وبقيت السيدة هاجر إلى جانب ولدها إسماعيل عليه السلام ترعاه وتهتم به، وكان لديها بضعة تمرات وقليل من الماء، وجعلت ترضعه وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، فانطلقت تبحث عن الماء، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها، فصعدت عليه فلم ترى أحدا، ثم أتت جبل المروة فصعدت عليه ونظرت فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات، وبعدها سمعت صوتا فإذا بملك عند موضع زمزم، فضرب الأرض بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوطه وتجمعه بيدها، وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور، فشربت وأرضعت ولدها حتى شبع عليه السلام.
2: ما شاء الله، لقد أوصيت جدي أن يجلب لنا ماء زمزم،
3: وماذا نقول عند شرب ماء زمزم؟
1: يقول العلماء: يستحب أن يشرب الشخص من ماء زمزم وأن يكثر منه، ويستحب أن يشربه لمطلوباته من أمور الآخرة والدنيا، فإذا أراد أن يشربه استقبل القبلة ثم ذكر اسم الله تعالى ثم قال: اللهم إنه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، وإني أشربه لتغفر لي، اللهم فاغفر لي، أو اللهم إني أشربه مستشفيا به، اللهم فاشفني، ونحو ذلك. ويستحب أن يتنفس 3، فإذا فرغ حمد الله تعالى.

0: أخبرنا يا جدي، أين أنت الآن وماذا تفعل؟
1: أخبرنا يا جدي، هل طفت حول الكعبة المشرفة؟
0: وهل سعيت بين الصفا والمروة أيضا؟ وماذا تفعلون الآن؟
2: مهلا يا أحبابي، لدي أخبار كثيرة لكم، ولكني مشغول جدا بمناسك الحج، وأعدكم بأنني سأخبركم بكل شيء لاحقا إن شاء الله.
1: نعم نعم، فنحن ننتظرك بفارغ الصبر. إلى اللقاء يا جدي.
3: الله يتقبل منكم وييسر لكم أمور.

0: الحمد لله على السلامة يا جدي.
1: حج مبرور وسعي مشكور بإذن الله.
2: تقبل الله طاعاتكم.
3: يغفر الله لنا ولكم.
0: أخبرنا يا جدي كيف كانت رحلة الحج؟
1: نحن بغاية الشوق لسماعها.
3: ماذا أقول ومن أين أبدأ؟ لقد أتى المسلمون من شتى بقاع الأرض لتأدية هذه الفريضة العظيمة. أفواج كثيرة أقبلت إلى بيت الله تعالى تطوف حول البيت العتيق، وأصوات الملبين تملأ الأرض عبقا جميلا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فما أروع اجتماعهم، وما أجمل لباسهم، وما أحلى صدى أصواتهم وهو يتردد بين الطرقات والجبال. إنها رحلة عظيمة وأكبر من أن أصفها لكم. لقد طفنا ولبينا وسعينا وأدينا كل مناسك الحج كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الله أن يتقبلها منا.
0: وهل جلبت لنا ماء زمزم والسواك والعطور وبقية الطلبات؟
2: مهلا يا عزيزاتي، فجدكم متعب الآن وأنا أخبرتكم ما تريدون معرفته عن الحج.
3: لا عليك، فأنا أنتظر هذه اللحظة لأخبركم ماذا فعلت في رحلة الحج المبارك، وفي الإعادة إفادة.
0: حج مبرور يا جدي وسعي مشكور إن شاء الله.
3: إن شاء الله تعالى.

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.

0: لك بيتصل اليوم خيي من مكة؟
1: كيف لكن؟ من بارح تلفلك وقال لك انهم هني متوجهين من المدينة المنورة لمكة.
0: الله يهون عليه،
1: مشغول بالك عليه؟
0: هيدا خيي يا ابو رامز وما قال غيره. الو
2: الو ام رامز،
0: اهلا خيي حاج احمد، كيفك؟
2: الحمد لله، عم بحكيك هلا من قدام الحرم، حبيت طمنك وتسلمي على ابو رامز وعلى والدتي وقوليلها تعالك احمد عند الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: تكرم يا خيي، طمني عنك ان شاء الله مرتاح.
2: كيف لك يا اختي، كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام.
0: يا سلام، نيالك يا خيي نيالك.
2: واول ما وصلنا على مكة دغري اخذونا على الحرم وفتنا، ويا سلام يا اختي شو هالمنظر، منظر الكعبة
0: ما شاء الله، شوقتني يا خيي.
2: والله منظر جميل، كنت عم طوف ولما خلصت قعدت على جنب عمل عيوني بمنظر الكعبة، فبشوف ناس من جنسيات عديدة، لبنانية وكويتية ومغاربة وماليزية وأجانب وأعاجم ومن روسيا وأمريكا وأفريقيا وأوروبا.
0: خيي شو رأيك لو بتكفي حديثك مع أبو رامز، لأنه عم بيأشر لي أنه مشتاق لك، وأنا رح أسمعك بفتح مكبر الصوت.
2: إيه وأنا اشتقت له.
1: شو يا ابن العم، يا حاج أحمد كيفك؟
2: والله بخير، كنت عم بحكي لأختي أم رامز عن منظر صار معي حد الكعبة.
1: إيه نعم،
2: شفت شي 60 شخص باكستاني ماشيين ورا المسؤول تاعهم، فهو عم يدعي وهن عم بيقولوا آمين.
1: إيه هيك هن بيعملوا لأنه ما بيعرفوا كلهم يحكوا عربي.
2: عم قلك شو منظر، في منهم عجايز بس كلهم همة وبتلاقيهم حريصين إنه يصلوا مطرح ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوقفوا ويدعوا مطرح ما كان النبي يوقفوا ويدعي.
1: نيالهم يا ابن العم نيالهم.
2: وشو لما سألت عنهم قالوا لي هول من أفقر الناس، وفي منهم إجوا على مكة على الأقدام، وفي منهم بالمراكب، وفي منهم على الجمال.
1: الله أكبر الله أكبر، لهلأ؟
2: إيه، والكل يا صهر عم يبكوا متأثرين، والظاهر أول مرة بيشوفوا الكعبة مثلي أنا.
1: الحمد لله الحمد لله اللي قدرت تروح يا ابن العم.
2: وورا منهم كان في واحد أندونيسي بين عليه إنه زنجيل، لأن وراه كذا واحد مهتمين فيه، بس شو كلهم لابسين نفس التياب، تياب الإحرام البيضة، هالزنجيل والفقرة المعترين.
1: يا سلام.
2: ولو بتعرف يا صهر كان هالزنجيل مشلول حاطينه على محمل وحاملينه شخصين، وكان هو كمان فقير، فقير إلى الله تعالى ومحتاج لرحمة الله عز وجل.
1: مزبوط كلامك يا ابن العم، مزبوط، كلنا فقراء إلى الله، الرئيس والمرؤوس، الكبير والصغير، الأبيض والأسود، العربي والعجمي، والله الغني عنا.
2: كتير كتير كتير استفدنا الرحلة يا صهر من الفوائد هالعبرة هاي اللي شفتها، الغني والفقير ما في فرق بيناتهم حول الكعبة، اتنيناتهم طالبين رضا الله تعالى. ولا بدي استأذن لأنه الجماعة يلي معي مرتبط معهم بمواعيد، ما تنسى خلي ام رامز تسلم لي على امي وخليها تدعي لي.
1: امرك امرك يا ابن العم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة غارة بالقرب من مستشفى حرام صور فجرا أدت إلى أضرار جسيمة بغرف العمليات والممرضين والمرضى والعيادات. غارتان عنيفتان على دبين وغارة على يحمر الشقيف وقصف أطراف حبشيت وشوكين. المقاومة في لبنان تصدينا لمسيرة إسرائيلية معادية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو. الجيش الإسرائيلي رصد سقوط هدف جوي مشتبه به قرب الحدود مع لبنان. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: زيارة قائد جيش باكستان لا تعني أننا وصلنا لمرحلة حاسمة في المفاوضات مع واشنطن. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالب إيران وإلا سيتكبد مزيد من الهزائم. وول ستريت جورنال عن مسؤولين: ترامب أبلغ مساعديه رغبته في منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. الخارجية القطرية: رئيس وزراء قطر بحث هاتفيا مع وزيري خارجية السعودية وتركيا وساطة باكستان بين أمريكا وإيران. قوات العدو تقتحم بلدة عقبة شمال طوباس شمالية الضفة الغربية. الخارجية الروسية: روسيا منفتحة دائما على المفاوضات مع أوكرانيا. أوامر بإجلاء حوالي 40,000 شخص في كاليفورنيا بسبب تسرب كيميائي. ارتفاع عدد قتلى انفجار منجم الفحم في الصين إلى 82. أخيراً الطقس المتوقع نهاية الأسبوع ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: انطلق بركب زانه الألق إلى أرض الحجاز وذا فؤادي كده القلق بكى قلبي لكربته وظل أسير غربته متى ريا صبابته بنيل نصيب من سبق
1: وحشتينا حبيبتي القلب يا مدينة
0: لأرض الخير مذ وصلوا أزيل الهم والوجل بهم ذا أشرق الأمل ففيها الأنس والعبق طواف البيت سرهم سعوا فتبدد الألم وزمزم ماؤها لهم رواء تشهد الحلق.

لطيبة بعدها ساروا فنعم الدار ذي الدار وللعشاق أنوار بها تستبشر الحدق وعند المصطفى نزلوا بكت من شوقها المقل فنالوا كل ما سألوا وزال

مستمعينا، في منكم الناس الله يسر لهم الحج هالعام، فمندعي لكم ولكل حجاج بيت الله الحرام من كافة الأصقاع والبقاع بالتوفيق والسداد، ومن وصيكم تدعو لنا الله يقوي إذاعتنا.

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فسبحان الله الذي شرف البيت الحرام بالكعبة التي خصها بالإجلال والإعظام، وجعل الحرم آمنا لمن دخل إليه، ومكة هي التي هاجر منها الحبيب، وفيها قبلة المسلمين في صلاتهم، وهي الكعبة المشرفة ومركز طواف الحجاج والمعتمرين. طوبى لمن طاف بالبيت العتيق وقد لجأ إلى الله في سر وإجهاد، ونال بالسعي كل القصد حين سعى، وطاف جهرا بأركان وأستار. ذاك السعيد الذي قد نال منزلة علياء في دهره من كل أوطار. وأنشد لسان الحال لمن كان حجه مبرورا: أبشر فحجك مقبول ومبرور، وكل سعيك محمود ومشكور، وما تصدقت في أرض الحجاز به فأجره لك عند الله مدخور، وكل سعي وما قدمت من عمل فإنه لك بعد الربح موفور. فإن حججت ولم تغفر بمعصية نلت المراد وأنت اليوم مسرور.

0: ابتداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.

تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، نقل ذلك القاضي عياض والنووي. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، معناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي أن يسافر لهؤلاء المساجد الثلاثة، لأن الصلاة فيها تتضاعف، ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب، فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة، وليس فيه أنه لا يجوز زيارة قبر النبي عليه السلام.

اعلموا إخواننا الكرام أن مكان الجمرات الثلاث التي في منى ليست مسكنا للشيطان، فما يظنه البعض من أن إبليس ساكن هناك غلط، بل ورد أن له عرشا على البحر ومن هناك يرسل جماعته لينشر الفساد. لكن جاء في الأثر أن الشيطان ظهر لسيدنا إبراهيم عليه السلام ليوسوس له عند كل واحدة من الجمرات ليصده عما أمره الله به، فرماه بالحصى إهانة له. ونحن أمرنا بهذا الرمي إحياء لسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.

موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، ويسجل تحليق لمسيرة معادية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في بلدة الطيب قضاء مرج عيون، إلى ذلك أدت الغارة على الشابية إلى سقوط شهداء وجرحى، كما استهدفت غارة معادية بلدة الغندوري في قضاء بنت جبال، واستهدفت مسيرة معادية صباحا أحد بساتين الحمضيات في بلدة البيزوري، ما أدى إلى إصابة عدد من العمال السوريين أثناء عمله هناك، واستهدف قصف مدفعي بلدة قبريخة قضاء مرج عيون. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات إنها استهدفت الموقع المستحدث في مارون الراس جنوب لبنان بسرب من المسيرات الانقضاضية وتموضعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة مارون الراس جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية، وتجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، والتصدي لمسيرة إسرائيلية معادية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة. إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه جرى رصد سقوط هدف جوي مشتبه به داخل الأراضي الإسرائيلية قرب الحدود مع لبنان عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كريات شمونة، وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن تفاصيل الحادثة لا تزال قيد التحقيق. في الملف الإيراني، قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. في الأراضي المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ عمليات قصف مدفعي وصاروخي أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المواطنين، فيما أقدم على نسف منازل عدة شرق قطاع غزة. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفع عدد قتلى انفجار منجم الفحم في شمال الصين إلى 82 شخصا وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية اليوم. ختام الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: هذا الإمام أبو جعفر الطحاوي قبل 1100 سنة له كتاب مشهور في الشرق والغرب، الناس يتداولونه للقراءة للدراسة، يقول فيه تعالى أي الله عن الحدود، الله ليس له كمية، ليس شيئا له كمية صغيرة ولا كبيرة، لأن الشيء الذي له كمية يحتاج إلى خالق خلقه على تلك الكمية، الله تعالى موجود بلا حد ولا جهة ولا مكان ولا شكل، لا يستطيع الإنسان أن يتصوره لأنه لا شبيه له، لا يشبه الأشياء التي رأيناها ولا الأشياء التي لم نرها ولا الأشياء التي في الجنة والعرش والكرسي، لا يشبه شيئا من الأشياء، لا يجوز أن يحاول الإنسان أن يتمثله ويتصوره. هذا معنى تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء، منزه أن يكون له أعضاء، وجه كجسم ويد وعين بمعنى الجسم منزه عن هذا،

0: حنا شعب بالإحسان والخير والمعروف أمار، حنا ثمار طيبات من أحلى الثمار، بالعقيدة أشعرية نقول وصوتنا هالدار، ربي تنزه عن مكان وعن تحيز وانحصار.
1: الله تعالى خلق المكان، فقبل خلق المكان كان بلا مكان، والله تعالى لا يتغير، فبعد خلق المكان لا زال تعالى.

نحن نحبكم لإسلامكم لغيرتكم على الإسلام، ونحبكم لأن شيخنا أحبكم، فنحن نحب من أحب شيخنا ونحب من أحبه شيخنا. فلما أنكم أحببتم شيخنا وهو شيخكم وأحبكم شيخنا، نحن أحببناكم.

ذولا مشاريع العصر نورهم يبهر بهار بالمختصر بغية الطالب

وبعقيدتهم إظهار. ذول رجال العبدري نهجهم نهج الأخيار، حنا نقدم لك نصيحة وانت عاقل وتختار. كونوا من السواد الأعظم واترك عصبة الأشرار، واثبت على التوحيد إش ما دهاك وصار. واختم بالصلاة مني على طه سيد الأبرار، من لجله تشد رحال وتحلى لجله الأسفار. ما سلم عليهم حب وصلى وكرر تكرار، وما زاد بالمدح مداح وما علّى

0: ممكن ينزار.
1: يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

0: أئمة الهدى، برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في
0: تاريخنا. أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتابع في حلقة اليوم الكلام عن الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنهما. فقد روي أن هشام بن عبد الملك حج قبل أن يلي الخلافة، فاجتهد أن يستلم الحجر فلم يتمكن، وجاء الإمام زين العابدين علي بن الحسين فوقف له الناس وتنحوا حتى استلم الحجر، فقال الناس لهشام: من هذا؟ قال: لا أعرفها. فقال الفرزدق الشاعر: هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحكيم إذا ما جاء يستلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل: من خير أهل الأرض؟ قيل: هم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. أما فضائله ومناقبه رضي الله عنه فأكثر من أن تحصر. كانت ولادته يوم الجمعة سنة 38 للهجرة، وتوفي سنة 94 وقيل 99 وقيل 92 للهجرة بالمدينة المنورة، ودفن في البقيع في قبر عمه الحسن بن علي في القبة التي فيها العباس رضي الله عنهم. رحمك الله أيها الإمام الورع والولي الصالح، رحمك الله، فقد كنت حقا زين العابدين. إخوة الإيمان، أمضينا معكم أوقاتا عطرة في ذكر ما سطر التاريخ عن أحد أئمة الهدى الإمام زين العابدين علي بن الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حلقتنا القادمة إن شاء الله نكون مع ذكر ما جاء في علم من أعلام أمتنا الإسلامية، سيد العلماء في وقته وقطب الأولياء في عصره وإمام الأئمة في زمانه، أبي العلمين الإمام الزاهد أحمد الرفاعي الكبير رضي الله عنه وأمدنا بإمداداته. فإلى اللقاء بإذن الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسرى ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه في رسالته المشهورة لأهل مكة أن الدعاء يستجاب هنالك في 15 موضعا: في الطواف، وعند الملتزم، وتحت الميزاب، وفي البيت، وعند زمزم، وعلى الصفا والمروة، وخلف المقام، وفي عرفات، وفي المزدلفة، وفي منى، وعند الجمرات الثلاث.

0: نداء المعرفة مجوهرات أمر أمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات أمر أمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: كافيه باي ذا واي تستقبلكن 24 على 24 قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة بتقدم صاج قهوة سحلب فرابي وسموذي وأراجيل كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير فري ديليفري للتواصل 03-222-439
3: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي العمدة لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة زيوت معصورة على البارد حبة البركة اللقطين والسمسم طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات
4: العمدة بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر تليفون 03-922-950 النداء الأخير للمسافرين
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
6: ولا يهمك الحل عند غادة ترابل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتع أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333129

أهلا بكم. واصل العدو الإسرائيلي عدوانه المفتوح على الجنوب والبقاع الغربي، حيث نفذ طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وتدميرية ممنهجة، واستهدف القصف المدفعي عدة بلدات وسط استمرار المواجهات اليومية مع المقاومة في لبنان. وفي آخر التطورات، يسجل تحليق لمسيرة معادية على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، ونفذت مسيرة معادية صباح اليوم غارة بصاروخ موجه في اتجاه محيط ثكنة الجيش النبطي الفوقة، وبعد أقل من 10 دقائق نفذت مسيرة معادية غارة على دراجة نارية في محيط روضة الصالحين والمدينة الصناعية في مدينة النبطي. واستهدفت غارة من مسيرة معادية حي البيدر في بلدة حبوش، وشن الطيران الحربي المعادي غارة عنيفة على منطقة جل البحر بمحيط سور. كما أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا طريق عام البرج الشمالي البازوري قضاء سور. هذا وأدت الغارات التي شنتها الطائرات الحربية والمسيرة المعادية على منطقة البقبوق قرب سور إلى إصابات كبيرة في صفوف عمال سوريين. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت الموقع المستحدث في مارون الراس جنوب لبنان بسرب من المسيرات الانقضاضية وتموضعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي داخل خيمة في بلدة مارون الراس جنوب لبنان بمسيرة انقضاضية، وتجمعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية، والتصدي لمسيرة إسرائيلية معادية في أجواء منطقة البقاع بصاروخ أرض جو وأجبروها على المغادرة. إلى ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مسيرة مفخخة لحزب الله أصابت محيط موقع برأس الناقورة دون إصابات. هذا وأفاد أعلام العدو عن دوي صفارات الإنذار في كفرج العادي في إصبع الجليل خشية تسلل طائرات مسيرة. في إطار المفاوضات، الأنظار متجهة إلى البنتاغون، حيث تعقد الأسبوع المقبل جلسة المفاوضات الأمنية اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. وأفيد أنه جرى تشكيل الوفد العسكري اللبناني الذي سيشارك في المفاوضات، ويضم 6 ضباط من طوائف مختلفة على أن يتزود بتوجيهات رئيس الجمهورية قبل مغادرة لبنان إلى واشنطن، على أن يعرض الوفد خطة الجيش لحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، ويقدم خريطة الوجود العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وسيتحدث عن الخروقات الإسرائيلية، وسيستمع لما يريده الجانب الإسرائيلي من مطالب وشروط لدراستها والرد عليها وتحديد المطالب اللبنانية السيادية. في المواقف، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في المئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية اللبنانية: نؤكد على دعوتنا إلى تنظيم نشاطات فكرية لنجدد الروح الدستورية ونعمق الحس الوطني ونكرس الحداثة نهجا في القوانين والسياسات العامة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون حاكم مصرف لبنان واطلع منه على أجواء ومداولات اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي وعلى انتخابه رئيسا لهذا المجلس، وهنأ الرئيس عون الحاكم على انتخابه معربا عن تقديره لهذا الإنجاز الذي يحمل دلالة بالغة الأهمية، لا سيما في المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان على طريق نهوضه الاقتصادي وإصلاح منظومته المالية، مشيرا إلى أن هذا الانتخاب يجسد ثقة عربية راسخة بالكفاءة اللبنانية ويرسخ حضور لبنان الفاعل في المؤسسات المالية الإقليمية. استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومية أمس وفد منتدى غسان سكاف الوطني، وسلم الوفد الرئيس سلام مذكرة تضمنت بحسب الوفد ما يراه المنتدى مدخلا للعبور بلبنان من مرحلة الخطر وإدارة الأزمة إلى مرحلة المبادرة واستعادة الدولة، سواء على مستوى المسار الأمني أو السياسي أو الدبلوماسي. معيشيا، نشرت المديرية العامة لأمن الدولة فيديو أعلنت فيه أنها كشفت هدرا بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11. بإدارة إدريس محمد.
4: أرحب بكم من جديد في اليوم 85 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير ناقشا الجهود والمبادرات الدبلوماسية الرامية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب. وأوضحت الخارجية الإيرانية أن عرقجي ومنير بحثا سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في غرب آسيا خلال الاجتماع الذي جرى في طهران واستمر حتى وقت متأخر من ليلة أمس. في السياق، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عرقجي ناقش مع نظيره القطري التطورات الأقليمية والدولية، وأضاف أن عرقجي بحث خلال اتصال مع نظيره العماني الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع التصعيد وإنهاء الحرب. وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن عرقجي أجرى أيضا اتصالات مع وزيري خارجية تركيا والعراق تناولت التطورات الإقليمية. في تطور آخر، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس أمامه خيار سوى تلبية مطالب إيران، وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم وفق تعبيره. وفي واشنطن، نقل موقع إكسيوس عن مصادر مطلعة أن هناك اعتقادا بوجود فرصة سانحة خلال الساعات 24 المقبلة لتحقيق اختراق في المفاوضات الجارية، فيما أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو وجود تقدم في مسار المحادثات مع إيران، مستدركا في الوقت ذاته بأن الأطراف لم تقترب من النهاية بعد. في المقابل، يعكس الموقف الإيراني حالة من الحذر، إذ نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق المفاوضات تأكيده أن المحادثات والمشاورات بشأن نقاط الخلاف المعقدة بين واشنطن وطهران لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية وحاسمة حتى الآن. وبشأن مضيق هرمز، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن 25 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال الساعات 24 الماضية بعد التنسيق مع قواتها. وأضافت أن قواتها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز رغم انعدام الأمن الناتج عن العدوان الذي نفذه الجيش الأمريكي. في الأراضي المحتلة، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ نفذ عمليات قصف مدفعي وصاروخي أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف المواطنين، فيما أقدم على نسف منازل عدة شرق قطاع غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إلى أن الهجوم الذي نفذته القوات الأوكرانية على مؤسسة تعليمية في لوغانسك هجوم إرهابي من قبل عصابة كييف المسلحة، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن السلطات الأوكرانية أبلغتها باندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية بسبب نشاط عسكري، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي جزئيا عن محطة الطاقة النووية من مصادر خارج الموقع. وصل وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو إلى الهند في زيارة رسمية وفق وكالة روسيا اليوم، وذلك قبيل الاجتماع المقرر عقده الأسبوع المقبل مع نظرائه من الهند وأستراليا واليابان. وتستمر الزيارة 4 أيام، يزور خلالها روبيو عدة مدن، ومن المقرر أن يلتقي اليوم رئيس الوزراء الهندي في نيودلهي. أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي بتسجيل هزة أرضية بقوة 5.9 على مقياس ريختر في ولاية هاواي وفق وكالة روسيا اليوم، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرارا بدرجة الحرارة التي تبقى دون معدلاتها الموسمية. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 23، فوق الجبال من 9 إلى 17 درجة، أما في الداخل من 14 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 85%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا، في منكم ناس الله يسرهم الحج هالعام.
1: كنا منتمنى نكون معكم بجوار الكعبة المشرفة.
2: قلوبنا معكم في كل المشاهد التي ستقفونها.
3: من لكم دعاء بتسهيل الأمور.
1: اذكرونا وادعونا وين ما تكونوا بمواطن مشرفة ومباركة.
4: حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا بإذن الله.
5: الله يتقبل منكم ويردكم غانمين.
6: الله يقوي إذا

صلى عليك الله ما أما الحجيج الحرم وشربوا من زمزم بأصدق النيات والآل والأصحاب والغوث والأقطاب وسائر الأحباب على مدى الحياة.

0: طوبى طوبى لمن بإخلاص حج البيت فأدرك ربحا ومغنما ودخل الحرم الذي هو أمن لمن دخل حماه أما شاقه الركب إذ سار إلى تلك الناحية ميمما أما أطربه الحادي إذا حدا باسم الحبيب مترنما
1: كم كنت تذكرنا منازل مكة وتقول إن بها المنى والمغنما برد بماء سقاية العباس ما كابته طول الطريق من الظما وانهض وهرول بين المروة والصفا وادخل إلى الحجر الكريم مسلما ومقام إبراهيم زره مبادرا وبحجر إسماعيل صل معظما.

من شتى النواحي والمسالك من الدول والممالك أتى الحجيج لتأدية المناسك، وفي هذا المشهد العريض يلوحون كبساط أبيض بأثوابهم البيض، أمواج تلو الأمواج ويتدفق الحجاج من موطن إلى آخر، من موقف إلى آخر، فها هم حول الكعبة يطوفون، ثم في المسعى يسعون، وإلى عرفات جبل الرحمة يصعدون، ثم في مزدلفة ومنى يتجمعون، ومن زمزم يشربون، بأشواقهم يندفعون إلى زيارة نور العيون، إلى محمد صلى الله عليه وسلم.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص السواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ماركت ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-64-94-350-417. ألو وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
2: لحظة ما معي محلة كل هون
1: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
3: سلة الخير منكم للمحتاجين
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً السعر يشمل التأشيرة المواصلات كاملة فنادق الإقامة والمزارات كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534

يا مرحبا بالزائرين، يا مرحبا بالزائرين، من للإله مخلصين، حجاج بيته الأمين، من مشرق ومغربي وافيتم هذا الحرم، وقفتم في الملتزم، ناجيتم رب الكرم، فزتم بنيل المطلب، صليتم عند المقام، فزتم بإدراك المرام، رأيتم البيت الحرام في ستره المحجب. يا حسن أيام لنا زهراء من خيف منا، أيام أنس وهنا، أيام عيش طيب. وبعد ذا عاد الحجيج لمكة لهم ضجيج، بالذكر والشوق يهيج لطيبة المطيب. طافوا الوداع وارتووا من زمزم كما اشتهوا، واستقبلوا ثم دعوا مستشفعين بالنبي.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: عبد الملك الاسم كبير.
2: إصوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوك وصدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
3: عبد الملك تهني.
2: وهلا وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإصوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديدة مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.
4: محمد عبد الملك.
5: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو يخرق وقف إطلاق النار، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح. تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. مقاومة في لبنان توسع فعاليات المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي رصد سقوط هدف جوي مشتبه به قرب الحدود مع لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأ اللبنانيين في المئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية. الرئيس عون استقبل حاكم مصر في لبنان، الثقة العربية تعكس الدور المحوري للبنان. نائب إبراهيم كنعان يقول: نضع ثقتنا بما يقوم به رئيس الجمهورية في قيادة مرحلة نطمح بأن تؤسس لوطن أقوى. الخارجية الإيرانية: قائد الجيش الباكستاني التقى الرئيس الإيراني في طهران. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالب إيران، وإلا سيتكبد مزيداً من الهزائم. وول ستريت جورنال عن مسؤولين: ترامب أبلغ مساعديه رغبته في منح الدبلوماسية مزيداً من الوقت. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع وزراء خارجيات قطر وعمان وتركيا والعراق التطورات الإقليمية. وزراء خارجيات الأردن وقطر يؤكدان أهمية تكاتف الجهود لإنجاح جهود الوساطة مع إيران للتوصل إلى حل مستدام. وكالة فارس نقلاً عن بحرية الحرس الثوري: 25 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بعد حصولها على إذن من إيران. وزارة الصحة في غزة: الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان بلغت 72,783 شهيداً و 172,779 جريحاً. خارجية روسية: روسيا منفتحة دائماً على المفاوضات مع أوكرانيا. زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب هاواي. أخيراً طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في الحرارة وضباب على المرتفعات. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أمور الحج والعمرة برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع. أمور الحج والعمرة واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
1: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
2: مستمعينا الكرام، إن الحج من أعظم أمور وأركان الإسلام، ومعرفة أحكامه وما يتعلق به للراغب بالحج مما ينبغي الاهتمام به وتلقيه من أهل العلم الثقة. لذلك سنكون مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف في محاضرات متتابعة يشرح فيها من كتاب مناسك للحافظ الفقيه النووي رحمه الله، فيقول:
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نكمل أيها الأحبة في موضوع مناسك الحج والعمرة. فصل: وما سوى هذه المحرمات السبعة لا تحرم على المحرم. وقال الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى: إذا غسل شعره بالسدر والخطمي أحببت أن يفتدي ولا تجب الفدية، إذا غسل رأسه. وقال الشافعي: وإذا غسله من جنابة أحببت أن يغسله ببطون أنامله، هذه بطون الأنامل، ويزايل شعره مزايلة رقيقة، يعني لا يفعل ذلك بقوة حتى لا ينتتف الشعر، ويشرب الماء أصول شعره ولا يحكه بأظفاره حتى لا ينتتف. فلو حك رأسه أو لحيته فسقط بحكه شعرات أو شعرة لزمته الفدية، ولو سقط شعر وشك هل كان زائلا أم انتتف بحكه فلا فدية على الأصح. فرع: ولا يفسد الحج ولا العمرة بشيء من محرمات الإحرام إلا بالجماع وحده، وسواء في إفسادهما بالجماع الرجل والمرأة. الباب الثالث: في دخول مكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما وما يتعلق به، وفيه ثمانية فصول. الأول: في آداب دخولها، وفيه مسائل 11. الأولى: ينبغي له بعد إحرامه بالحج أو العمرة من الميقات أو غيره أن يتوجه إلى مكة، ومنها يكون خروجه إلى عرفات، فهذه هي السنة. المسألة الثانية: إذا بلغ الحرم فقد استحب بعض أصحابنا أن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه. والخشوع هو استحضار الخوف من الله، خوف الإجلال والتعظيم، واستحضار محبة الله، وليس الخشوع الخوف من القبر أو من النار، لا. الثالثة: إذا بلغ مكة اغتسل بذي طوى بفتح الطاء، ويجوز ضمها طوى وكسرها طوى، وهي في أسفل مكة في صوب طريق العمرة المعتادة ومسجد عائشة رضي الله عنها، فيغتسل فيه بنية غسل دخول مكة، هذا إن كان طريقه على ذي طوى، وإلا اغتسل في غيرها. وهذا الغسل مستحب لكل أحد، حتى الحائض والنفساء والصبي، وقد سبق بيانه في باب الإحرام. الرابعة: السنة أن يدخل مكة من ثنية كداء بفتح الكاف والمد، وهي بأعلى مكة، ينحدر منها إلى المقابر، وإذا خرج راجعا إلى بلده خرج من ثنية كدى بضم الكاف والقصر والتنوين، وهي بأسفل مكة بقرب جبل قعيقعان وإلى صوب ذي طوى. واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل داخل، سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن في طريقه، فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل منها ولم تكن صوب طريقه. الخامسة، اختلف أصحابنا في أن الأفضل أن يدخل ماشيا أم راكبا، والأصح أن المشي أفضل. السادسة، له دخول مكة ليلا ونهارا، فقد دخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نهارا في الحج وليلا في عمرة له. السابعة، ينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويلحظ بقلبه جلالة البقعة التي هو فيها والتي هو متوجه إليها، ويمهد عذر من زاحمه، وما نزعت الرحمة إلا من قلب شقي. الثامنة، ينبغي لمن يأتي من غير الحرم أن لا يدخل مكة إلا محرما بحج أو عمرة. وهل يلزمه ذلك أم هو مستحب فيه خلاف منتشر يجمعه ثلاثة أقوال، أصحها أنه مستحب. التاسعة، يستحب إذا وقع بصره على البيت أي الكعبة أن يرفع يديه، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة، وهذا في كل مرة، ويقول: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، ويضيف إليه: اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، ويدعو بما أحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهمها سؤال المغفرة. واعلم أن بناء البيت زاده الله شرفا رفيع يرى قبل دخول المسجد في موضع يقال له رأس الردم إذا دخل من أعلى مكة، وهناك يقف ويدعو. واعلم أنه ينبغي أن يستحضر عند رؤية الكعبة ما أمكنه من الخشوع والتذلل والخضوع، فهذه عادة الصالحين وعباد الله العارفين، لأن رؤية البيت تذكر وتشوق إلى رب البيت. وقد حكي أن امرأة دخلت مكة فجعلت تقول: أين بيت ربي؟ أي البيت الذي عظمه ربي. فقيل: الآن ترينه؟ فلما لاح لها البيت قالوا: هذا بيت ربك، فاشتدت نحوه فألصقت جبينها بحائط البيت، فما رفعت إلا ميتة. العاشرة، يستحب أن لا يعرج أول دخوله على استئجار منزل أو حط قماش وتغيير ثياب ولا شيء آخر غير الطواف، ويقف بعض الرفقة عند متاعهم ورواحلهم حتى يطوفوا، ثم يرجع إلى رواحلهم ومتاعهم واستئجار المنزل، بل إذا فرغ من الدعاء عند رأس الردم قصد المسجد ودخله من باب بني شيبة. والدخول من باب بني شيبة مستحب لكل قادم من أي جهة كان بلا خلاف، ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال هذا، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك. وهذا الذكر والدعاء مستحب في كل مسجد. الحادية عشرة، إذا دخل المسجد ينبغي أن لا يشتغل بصلاة تحية المسجد ولا غيرها، بل يقصد الحجر الأسود ويبدأ بطواف القدوم وهو تحية المسجد الحرام. والطواف مستحب لكل داخل محرما كان أو غير محرم، إلا إذا دخل وقد خاف فوت الصلاة المكتوبة أو فوات الوتر أو سنة الفجر أو غيرها من السنن الراتبة أو فوت الجماعة في المكتوبة. واعلم أن في الحج ثلاثة أطوفة: طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، ويشرع له طواف رابع وهو المتطوع به غير هذه الثلاثة، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه يستحب الإكثار من الطواف. فأما طواف القدوم فله خمسة أسماء: طواف القدوم والقادم والورود والوارد وطواف التحية. وأما طواف الإفاضة فله أيضا خمسة أسماء: طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف الفرض وطواف الركن وطواف الصدر بفتح الصاد والدال. وأما طواف الوداع فيقال له أيضا طواف الصدر، ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف ونصف ليلة النحر. يعني لا يصح أن تطوف طواف الإفاضة الذي هو طواف الركن، طواف الفرض الذي لا يصح الحج بدونه، إلا بعد منتصف ليلة العيد، عيد الأضحى. وطواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء جميع المناسك. ثم اعلم أن طواف القدوم سنة ليس بواجب، فلو تركه لم يلزمه شيء. وطواف الإفاضة ركن لا يصح الحج إلا به، ولا يجبر بدم ولا غيره. وطواف الوداع واجب على الأصح وليس بركن، وعلى قول هو سنة كالقدوم. واعلم أن طواف القدوم

0: طواف العمرة كما لو كان عليه حجة الإسلام وأحرم بتطوع أي بحج تطوع يقع عن حجة الإسلام. وأما من لم يدخل مكة قبل الوقوف فليس في حقه طواف القدوم، بل الطواف الذي يفعله بعد الوقوف هو طواف الإفاضة، فلو نوى به القدوم وقع عن طواف الإفاضة إن كان دخل وقته كما قلنا في المعتمر. متى وقت طواف الإفاضة؟ بعد منتصف ليلة النحر، بعد منتصف ليلة العيد. والله تعالى أعلم وأحكم.
1: مستمعين الكرام، وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من سلسلة حلقات في بيان أمور الحج والعمرة. تابعونا في الحلقة القادمة لنستكمل وإياكم هذه التفاصيل المهمة، وإلى اللقاء.
2: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
3: أمور الحج والعمرة، برنامج عامر بالخير والعلم وبيان أحكام الحج والعمرة بطريقة مفصلة واضحة للجميع.
2: لبيك اللهم لبيك.
3: أمور الحج والعمرة، واحة علمية نافعة جامعة بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشيخ.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم لعنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

0: Ô Seigneur, me voici.
1: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. العدو يخرق وقف إطلاق النار، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح. تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. مقاومة في لبنان توسع فعاليات المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي رصد سقوط هدف جوي مشتبه به قرب الحدود مع لبنان. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هنأ اللبنانيين في المئوية الأولى لإعلان الدستور والجمهورية. الرئيس عون استقبل حاكم مصر في لبنان، الثقة العربية تعكس الدور المحوري للبنان. نائب إبراهيم كنعان يقول: نضع ثقتنا بما يقوم به رئيس الجمهورية في قيادة مرحلة نطمح بأن تؤسس لوطن أقوى. الخارجية الإيرانية: قائد الجيش الباكستاني التقى الرئيس الإيراني في طهران. المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية: ليس أمام ترامب سوى تلبية مطالب إيران، وإلا سيتكبد مزيدا من الهزائم. وول ستريت جورنال عن مسؤولين: ترامب أبلغ مساعديه رغبته في منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. وزير الخارجية الإيراني يبحث مع وزراء خارجيات قطر وعمان وتركيا والعراق التطورات الإقليمية. وزراء خارجيات الأردن وقطر يؤكدان أهمية تكاتف الجهود لإنجاح جهود الوساطة مع إيران للتوصل إلى حل مستدام. وكالة فارس نقلاً عن بحرية الحرس الثوري: 25 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بعد حصولها على إذن من إيران. وزارة الصحة في غزة: الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان بلغت 72,783 شهيداً و 172,779 جريحاً. خارجية روسية: روسيا منفتحة دائماً على المفاوضات مع أوكرانيا. زلزال بقوة 5.9 على مقياس ريختر ضرب هاواي. أخيراً طقس المتوقع غداً غائم جزئياً مع انخفاض طفيف في الحرارة وضباب على المرتفعات. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، لذلك إن عرفت إنسانا ذاهبا للحج وسيقف في عرفة، لأن الوقوف في عرفة من أركان الحج، فارجه أن يدعو الله تعالى لك ولنا بحسن الحال والعافية ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وبلوغ الخير وبلوغ الأمل من الخير. وهذه أدعية في يوم عرفة وأذكار جامعة لخيري الدنيا والآخرة، فينبغي للمسلم حفظها والمداومة عليها. اللهم أعتق رقبتي من النار، ووسع لي من الرزق الحلال، واصرف عني فسقة الجن والإنس. ويرفع الشخص يديه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستحب أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، لما روي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب، وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الموضع في هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك سبحان الله وبحمده: سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن المأثم والمغرم، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. وأعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأعذني من مضلات الفتن ما أبقيتني. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. اللهم أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك أن تضلني، لا إله إلا أنت. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم ألهمني رشدي، وأعذني من شر نفسي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واعلموا أيها الأحبة أنه يستحب في هذا الموقف العظيم أن يكرر الشخص الواقف في عرفة ومن يتشبه به في غير عرفة ما تقدم من الأذكار والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلح في الدعاء، وأن يسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتابه الأم، وبلغنا أنه كان يقال إن الدعاء يستجاب في 5 ليال، في ليلة الجمعة وليلة الأضحى وليلة الفطر وأول ليلة من رجب وليلة النصف من شعبان، ف فلا تنسونا أيها الأحبة من الدعاء. بارك الله بكم وأحسن الله إليكم وجمعنا وإياكم في جنات النعيم، والله تعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: ألو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.

تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة

0: على الحضور والخشوع والرحمة بصوت الشيخ محمد الدنا.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامج تاريخ الحجر الأسود الأنور، الذي نمضي فيه ببيان التاريخ المضيء للحجر الأسود وما يتبعه من المراحل التي مرت على الكعبة المشرفة وارتباطها بالحجر الأسود، ما رواه الفاكهي في كتابه أخبار مكة عن أم المؤمنين السيدة أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أنها حدثت قائلة: إن قبيلة جرهم كانت تخدم البيت، وهم العرب الذين كانوا يتكلمون بالعربية، وتزوج منهم إسماعيل عليه السلام فأحلوا حرم البيت واقتتلوا، فسلط الله عليهم العرب فخرجوا من مكة إلى اليمن، وكان حول البيت غيضة، أي شجر ملتف والسيل يدخله، ولم يرفع البيت حينئذ، فإذا قدم الحاج وطئوه حتى تذهب الغيضة تحت الأقدام، فإذا خرجوا نبتت، فقدم قصي فقطع الغيضة وابتنى حول البيت دارا، ونكح حبا بنت حليل فولدت له ولدا فسماه عبد الدار بداره تلك، وجعل الحجابة له لأنه أكبر إخوته، وجعل لولده عبد مناف السقاية ودار الندوة، والرفادة لعبد العزة، واللواء لعبد قصي، ويقال عبد بن قصي. فقال قصي لامرأته: قولي لجدتك تدل بنيك على الحجر الأسود. فلم يزل بها حتى قالت: إني أفعل. إنهم حين خرجوا إلى اليمن سرقوه ونزلوا منزلا وهو معهم، فبرك الجمل الذي عليه فضربوه فقام، ثم برك فضربوه فقام، فبرك الثالثة فقالوا: ما برك إلا من أجل الحجر، فدفنوه، وذلك في أسفل مكة، وإني أعرف حين برك. فخرجوا بالحديد، وخرجوا بها معهم، فأرتهم حيث برك أولا وثانيا وثالثا، فقالت: احفروا ها هنا، فحفروا حتى يئسوا منه، ثم ضربوا فأصابوه وأخرجوه، فأتى به قصي فوضعه في الأرض، وكانوا يتمسحون به وهو في الأرض، حتى بنى قصي البيت، ومات قصي ودفن بالحجون. ولقد تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. فعندما وقعت الفتنة بين عبد الله بن الزبير وبين الأمويين، أعاد عبد الله بناء الكعبة بعد تصدعها على يدي الحسين بن نمير، وصب طوقا من الفضة حول الحجر ليثبته في موضعه. ففي سنة 64 للهجرة هدم ابن الزبير الكعبة، وكانت قد مالت حيطانها وتهدمت، وتشعثت من حجر المنجنيق الذي كان يرمي به الحسين بن نمير وأصحابه. ولما أراد ابن الزبير هدم البيت شاور الناس في هدمها، فأشار عليه جابر بن عبد الله وعبيد بن عمير بذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنهم جميعا: أخشى أن يأتي بعدك من يهدمها، فلا تزال تهدم حتى يتهاون الناس بحرمتها، ولكن أرى أن تصلح ما وها منها، وتدع بيتا أسلم الناس عليه، وأحجارا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها. فقال ابن الزبير: لو احترق بيت أحدكم ما رضي حتى يجدده. فكيف ببيت ربكم؟ ثم إن ابن الزبير استخار الله 3 أيام، ثم عزم في اليوم الرابع على ذلك، فخافت الناس وخرج بعضهم هاربا إلى الطائف وإلى عرفات ومنى، وطلع ابن الزبير بنفسه واتخذ معه عبدا حبشيا، فبدأ ينقض الركن إلى الأساس، فلما وصلوا إلى الأساس وجدوا أصلا بالحجر مشبكا كأصابع اليدين، فدعا ابن الزبير 50 رجلا وأشهدهم على ذلك. ثم إن ابن الزبير بنى البيت وأدخل الحجر فيه، وجعل للكعبة 2 موضوعين بالأرض، باب يدخل منه وباب يخرج منه، ووضع الحجر الأسود بيده وشده بفضة لأنه كان قد تصدع، وجعل الكعبة 27 ذراعا، وكان طولها 17 ذراعا فاستقصروه، وزاد في وسع الكعبة 10 أذرع، ولطخ جدرانها بالمسك وسترها بالديباج، ثم اعتمر من مسجد السيدة عائشة وطاف بالبيت وصلى وسعى وأزال ما كان حول البيت وفي المسجد من الحجارة والفضلات وما كان حولها من الدماء، وكانت الكعبة قد وهت من أعلاها إلى أسفلها من حجارة المنجنيق، واسود الركن وانصدع الحجر الأسود من النار التي كانت حول الكعبة، وكان سبب تجديد ابن الزبير لها ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من طرق عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها الحجر، فإن قومك قصرت بهم النفقة، ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من الآخر، ولألصقت بابها بالأرض، فإن قومك رفعوا بابها ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. رواه البخاري. فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاه الله خيرا. ثم لما غلبه الحجاج بن يوسف 73 وقتله وصلبه، هدم الحائط الشمالي وأخرج الحجر كما كان أولا، وأدخل الحجارة التي هدمها إلى جوف الكعبة فرضها فيها، فارتفع الباب وسد الغربي، وتلك آثاره إلى الآن، وذلك بأمر عبد الملك بن مروان له في ذلك، ولم يكن بلغه الحديث. فلما بلغه الحديث بعد ذلك قال: وددنا أن تركناه وما تولى من ذلك. وقال الفاكهي في أخبار مكة: وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد أشار على ابن الزبير لما أراد أن يهدم الكعبة ويجدد بناءها أن يرمم ما وهى منها ولا يتعرض منها بزيادة أو نقص، وقال له: لا آمن أن يجيء من بعدك أمير فيغير الذي صنعت. وللفاكهي رواية عن عطاء قال: كنت في الأمناء الذين جمعوا على حفر أساس البيت، فحفروا قامة ونصفا، فهجموا على حجارة لها عروق تتصل بزرد عرق المروة، فضربوها فارتجت قواعد البيت، فكبر الناس فبني عليه. وللفاكهي من طريق أبي أويس عن موسى بن ميسرة أنه دخل الكعبة بعدما بناها ابن الزبير، فكان الناس لا يزدحمون فيها، بل يدخلون من باب ويخرجون من آخر. وروي عن مجاهد أنه قال: نظرت إلى الركن، أي الحجر الأسود، حين نقض ابن الزبير رضي الله عنهما البيت، فإذا كل شيء منه داخل البيت أبيض. وعن أبي حسين قال: رأيت البيت كأنه حممة، أي يشبه الفحمة بعد احتراقه، والحجر ملقا بالأرض بائنا، وابن الزبير رضي الله عنهما على المنبر، فكان ابن الزبير رضي الله عنهما أول من ربط الركن الأسود. زعموا لما أصابه من الحريق ما أصابه، ثم كانت الفضة التي عليه قد رقت وتزعزعت وتقلقلت حول الحجر الأسود حتى خافوا على الركن أن ينقض. فلما اعتمر أمير المؤمنين هارون الرشيد أرسل إلى ابن الطحان ومولى ابن المشمعل، وكانا بصيرين بالهندسة، فأمرهما بعمله، وأمر بالحجارة التي بينها الحجر الأسود، فثقبت بالماس من فوقها وتحتها، ثم أفرغ فيها الفضة، وهي الفضة التي عليه إلى اليوم. ومن الفتن التي تعرض الحجر الأسود فيها للطعن أنه في سنة 414 في يوم النفر الأول، وكان يوم الجمعة، قام رجل من أهل مصر بإحدى يديه سيف مسلول والأخرى دبوس، أي إزميل، بعد فراغ الإمام من الصلاة، فقصد الحجر الأسود فضربه 3 ضربات بالدبوس وقال: إلى متى يعبد الحجر الأسود ومحمد وعلي؟ فليمنعني مانع من هذا، فإني أريد هدم هذا البيت. فخاف أكثر من حضر وتراجعوا عنه وكاد يفلت، فثار به رجل فضربه بخنجره فقتله، وقطعه الناس وأحرقوه، وقتل ممن اتهم بمصاحبته جماعة وأحرقوا، وثارت الفتنة. وكان الظاهر من القتلى أكثر من 20 رجلا غير ما أخفي منهم، وتقشر بعض وجه الحجر من الضربات، فأخذ ذلك الفتاة وعجن بلك وهو صبغ أحمر، وأعيد إلى موضعه. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج تاريخ الحجر الأسود الأنور. ملتقانا يتجدد بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة. بصوت الشيخ محمد الدنا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

اللهم نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، اجعل القرآن ضياء صدورنا وربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا.

اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم رحمتك نرجو، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت.

0: اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا.
1: إني لبابك قد بسطت يدي.
0: اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا.
1: مولاي إني ببابك مولاي.
0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا أنت، إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان الرجيم وشركه.
1: إني ببابك مولاي. إني ببابك.
0: يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعل أيامنا خيرا ويمنا، واجعل في أوائلها صلاحا وأواسطها فلاحا وأواخرها نجاحا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة يا أرحم

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، هناك حديث صحيح رواه البخاري وغيره، وهو أن الرسول عليه السلام كان يقول لما يعود من حج أو غزوة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. الدليل في قوله عليه السلام: وهزم الأحزاب وحده، بحسب الظاهر المؤمنون قاتلوا هزموا الكفار، لكن هذا الهزم الذي فعلوه ليس خلقا لهم، بل هو خلق لله، الله هو خلق هذا الهزم. قال: وهزم الأحزاب وحده، معناه الله تعالى هو الذي خلق هذا الفعل الذي حصل من الصحابة، أي أنهم كسروا الكفار، هزموهم. أخبرنا بأن هذا الهزم فعله، لا يشارك فيه أحد، فالصحابة بحسب الظاهر يقال هزموا الكفار، لكن من الذي هزم في الحقيقة؟ الله وحده. بارك الله فيكم وعليكم، اجتهدوا وابذلوا أوقاتكم في علم الدين.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي تستقبلكم 24 على 24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أهلا بكم جميعا أحبابي، نتابع هذا الكتاب المبارك الصراط المستقيم، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمات الله عليه أن الولي محفوظ من الكفر لكن قد يقع في معصية الله ويتوب ولا يموت إلا تائبا. بسم الله لله تعالى أخلص النوايا. يقول رحمه الله: لأن الولي محفوظ من الكفر، صار من أحباب الله، صار من أصفياء الله، فلا ينقلب بعد ذلك معاديا لله تبارك وتعالى، بخلاف المعصية الكبيرة أو الصغيرة فإن ذلك يجوز على الولي. ما معنى يجوز؟ يعني قد تحصل منه المعصية الكبيرة أو الصغيرة. فقد سئل سيدنا الجنيد إمام الطائفة الجنيد البغدادي رضي الله عنه: هل يقع الولي في الكبيرة؟ فقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني إذا شاء الله له ذلك حصل له، لكن قال الشيخ لا يستمر عليه بل يتوب عن قرب، يعني لا يطول عليه البقاء على هذه المعصية. وقد يحصل من الولي معصية كبيرة قبل موته بقليل لكن لا يموت إلا وقد تاب، كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، هذان من المبشرين بالجنة، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما ذكرا، كل واحد منهما ذكرهما سيدنا علي بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتراجع، رجع عما كان عليه وتاب، طلحة بن عبيد الله أمدنا الله بأمداده، والزبير بن العوام نفعنا الله به آمين. فإنهما خرجا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعني تركا طاعة أمير المؤمنين اللي هو كان بيعته صحيحة، وخالفاه بوقوفهما مع الذين قاتلوه في البصرة، فذكر علي كلا منهما رضي الله عنهم حديثا، يعني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزبير فقال له علي: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا بنحو 30 سنة. فلما ذكره فقال: نسيت. فذهب منصرفا عن قتاله، يعني تائبا عن مفارقته طاعة الخليفة. ثم لحقه في طريقه رجل من جيش علي يقال له عمر ابن جرموز، فقتله والعياذ بالله بالرمح في موضع يقال له وادي السباع، وليس له ذلك، حرام عليه لأنه انصرف، يعني تاب. فتاب الزبير رضي الله عنه بتذكير علي له فلم يمت إلا تائبا، تحققت فيه البشارة التي بشره إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما طلحة رضي الله عنه فقال له علي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصره فعلي ينصره، يعني كما أن النبي ينصر صاحب الحق على وفق الشرع، كذلك علي لا ينصر إلا صاحب الحق على وفق الشريعة. فذهب طلحة أيضا منصرفا، يعني لما سمع هذا أراد أن ينصرف من الوقوف مع المعسكر الذي هو ضد أمير المؤمنين، فضربه مروان بن الحكم، يعني رماه بسهم كما ورد هذا من عدة طرق رواها ابن سعد وغيره. وكان في المعسكر المضاد لعلي فقتله، يعني قتل طلحة. فطلحة أيضا تاب وندم عند ذكر علي له هذا الحديث، فكل منهما ما مات إلا تائبا. وكلا الحديثين صحيح، الأول رواه الحاكم في المستدرك وقال عنه صحيح، والذهبي وافقه،
والحديث الثاني يعني من كنت مولاه فعلي مولاه، أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح. بل الحديث الثاني متواتر كما نقل ذلك السيوطي في كتابه الأزهار المتناثرة. وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري، يعني بعض الناس بيعتبرون بهذه المسألة يا أحباب أننا نغالي في مدح علي، أو بعضهم يقولون أنتم تشتمون الصحابة وهذا افتراء علينا. نحن يا أحباب نذكر ما حصل على التمام ونميز بين من كان فسق وبين من كان بغى وبين من كان وقع في الكفر كبعض الخوارج، ومن قاتل بحق ومن قاتل بغير حق. كل هذا نذكره لأن هذا ذكر في الكتب وفيه فائدة، لأن الشافعي رضي الله عنه أخذ أحكام البغاة في كتابه الأم، كل أحكام البغاة أخذها من قتال علي للبغاة، حتى اتهم بالتشيع رضي الله عنه وأرضاه. فاتهام الشيخ وجماعة الشيخ عبد الله بهذا كذب وفاسد وباطل. ونحن نقول إن من اعتقد إن معاوية تاب فقال رضي الله عنه لا ننكر عليه، لماذا يهجمون علينا هذا الهجوم لو لم يكن في نفوسهم الأغراض الفاسدة؟ نحن نبين ما حصل على التمام بالأحاديث وبالسند، وما نقوله ليس افتراء على الصحابة. نحن نحب الصحابة ونجل الصحابة، ونقول من شتم الصحابة جملة كفر، لأن الدين ما وصلنا إلا من طريقهم رضوان الله عليهم. ولكن هل يقال كل الصحابة بمرتبة واحدة؟ لما اختلف سيدنا خالد رضي الله عنه مع عبد الرحمن ابن عوف، نيناتم من الصحابة، فقال له النبي لخالد لا تسبوا أصحابي، هو يخاطب أصحابه، لكن ما كل الصحابة بمرتبة واحدة. وحين قال عن ذاك الذي غل شملة أخذها من مال الغنيمة قبل القسمة الشرعية قال عنه في النار هذا من الصحابة. لكن نقول كلهم عدول رواية، لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي في نفسه مرض ماذا نفعل له؟ ندعو له بالهداية. الإمام أبو الحسن الأشعري يقول بأن طلحة والزبير مغفور لهما لأجل البشارة التي بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مع 8 آخرين في مجلس واحد. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة رضي الله عنهم. فهذا الحديث اللي رواه النسائي وابن ماجة وأبو داود وكتار من العلماء يقول لأجل هذه البشارة الإمام أبو حسن قال مغفور لهما. يعني شو كان حاكم سيدنا أبو الحسن الأشعري يحكم على هذا الفعل؟ بالمعصية. وإلا ليش قال مغفور لهما؟ شو بده يغفر؟ المعصية. ثم قال فهذا من الإمام أبي الحسن الأشعري، يعني قوله عن طلحة والزبير مغفور لهما إثبات يعني منه أنهما أثما. وكذلك قال في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وأمدنا بأمدادها لأجل أنها مبشرة أيضا، هي السيدة عائشة، النبي قال لها رضي الله عنها إن الله يبشرك ببيت في الجنة. أما اتهامها بالزنا فهذا تكذيب للقرآن، لأن الله نزل براءتها بآيات، وكانت تقول ما ظننت أن الله ينزل في قرآنا، أمدنا الله بأمدادها. وكانت ندمت ندما شديدا من وقوفها في معسكر يعني المقاتلين لعلي، حتى كانت حين تذكر سيرها إلى البصرة ووقوفها مع المقاتلين لعلي تبكي بكاء شديدا يبتل من دموعها خمارها، يعني الإشارة نحن نسميه، وهذا رواه ابن عبد البر وابن سعد وغيرهما، وهذا متواتر أيضا عنها رضي الله عنها. الإمام الأشعري شو قال كمان؟ وقال في غيرهما، يعني غير هيدول المبشرين من مقاتلي علي من أهل وقعة الجمل اللي هن يعني كان فيها طلحة والزبير تعود البصرة، ومن أهل صفين اللي كان فيهم معاوية ومن معه
الذين قاتلوا مع معاوية عليا إن خطأهم، يعني مجوز غفرانه والعفو عنهم، ما كفرهم. لذلك بعض الناس يكفرونهم، وهذا غلو وهذا فساد وهذا لا يجوز. لماذا قال مجوز؟ لأنه ما جاء النص في أنهم يغفر لهم. ونقل ذلك الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتابه مجرد مقالات الأشعري، هذا الكتاب جمع فيه أقوال الإمام الأشعري، وهذا ابن فورك تلميذ الأشعري، وابن فورك تلميذ أبي الحسن الأشعري، وهو أبو الحسن الباهلي رضي الله عنهم. أبو الحسن الباهلي هذا كان تلميذه لسيدنا أبي الحسن الأشعري. ابن عساكر الحافظ رحمه الله بكتابه تبيين كذب المفتري كان يقول

هذا قال الشيخ خالد النقشبندي: من ظن أن الولي لا يقع في معصية فهو لم يعرف الفرق على التمام بين النبي والولي. لذلك أحباب هيدول الثلاثة اللي هن السيدنا طلحة وسيدنا الزبير والسيدة عائشة هن من أكابر الأولياء، الله يمدنا بأمدادهم، ومع ذلك قد يقع الولي في معصية ويتوب. فهؤلاء الثلاثة طلحة والزبير وعائشة من أكابر الأولياء رضوان الله عليهم. قال إمام الحرمين الجويني عبد الملك رحمه الله: اتفق الأصوليون، يعني الذين تكلموا في أصول العقائد، على أن من نطق بكلمة الردة، يعني الكلمة اللي هي صريحة في الكفر وليس لها إلا هذا المعنى الكفري، بكلمة الردة أي الكفر، وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا. شو يعني أضمر تورية هون؟ يعني معنى لا تحتمله اللغة العربية، ما إلها هالمعنى باللغة الذي يتبادر إلى الذهن منها، إنما هو طلع لها معنى وأراده. قال كفر ظاهرا، يعني عند مين؟ يعني عند الحاكم، الحاكم يحكم عليه بالكفر. وباطنا يعني كذلك عند الله وخرج من الإسلام. وأقرهم على ذلك، يعني الجويني بعد ما نقل عن الأصوليين وافقهم على هذا. فلا ينفعه التأويل البعيد. ليش قال تأويل بعيد؟ يعني غير مقبول. أما لما تكون الكلمة إلى معنيان في لغة العرب وأراد معنى من المعاني اللي هو منه معارض للدين، فهذا لا يعترض عليه. فلا ينفعه التأويل البعيد كالذي يقول والعياذ بالله بعامية بعض البلاد يلعن رسول الله، والعياذ بالله، يعني المتكلم هون عم يلعن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لك ويقول قصدي برسول الله، يعني الذي ألعنه الصواعق، يعني بزعمه أليس الله يرسل الصواعق فأنا ألعن الصواعق، أو يقول قصدي برسول الله العقرب، أن الله هو يعني يرسله إلى من يلدغه، إلى من يلدغه. وذلك يا أحباب لأن اللغة العربية ما هيك معنى الرسول، لذلك هذا الإنسان بهالكلام لا يعذر، هذا اسمه، هذا الذي يقال فيه التأويل البعيد. قال الشيخ رضي الله عنه: وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد، بدر الدين الرشيد الحنفي، وهو قريب من القرن الثامن الهجري، هذا توفي سنة 68 و700، يعني بالقرن الثامن الهجري أواخره، أشياء كثيرة من المكفرات فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، من غير أن يعرف أنه هو واقع بالشر. ليه بدك تتعلم الشر؟ حتى تجتنبه. فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فليحذر. فقد ثبت عن أحد الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى عنه الطبراني بإسناد صحيح في المعجم الكبير أنه أخذ لسانه وخاطبه، يعني خاطب اللسان قائلا: يا لسان قل خيرا تغنم من الغنيمة، تفوز تربح، واسكت عن شر تسلم من السلامة والنجاة من قبل أن تندم من الندم، الله يحفظنا ويعصمنا من الزلل. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. يعني يا أحباب هذا اللسان كثير من الناس بيقعوا في الذنوب والكفر بسبب هذا اللسان. يقول رحمه الله: ومن هذه الخطايا الكفر والكبائر. وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، يعني هون للتأكيد، مش لا يتكلم، ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني هو لا يظنها ضارة، بل بعض الناس يظنون فيها ثوابا، والعياذ بالله، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، بسببها ينزل مسافة في جهنم أبعد
مما بين المشرق

والمغرب، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث ما فيه ذكر المسافة على التمام تحديد. رواية الترمذي حدد النبي عليه الصلاة والسلام يهوي بها في النار 70 خريفة 70 عاما في النزول، أجارنا الله وإياكم من النار. ثم قال الشيخ رضي الله عنه بعد أن حذر من هذه الكفريات وبين الاستثناءات وذكر القاعدة في الألفاظ، يقول: فائدة مهمة، حكم من يأتي بإحدى أنواع هذه الكفريات، يعني الاعتقادية أو الفعلية أو القولية، هو أن تحبط أعماله الصالحة، راحت كل حسناته، حتى الصدقة الجارية انمحت. لو عمر 1000 مسجد ذهبت بالكفر، انمحت أعماله الصالحة وحسناته جميعها، فلا تحسب له ذرة من حسنة كان سبق له أن عملها من صدقة أو حج أو صيام أو صلاة ونحوها. خسر كل حسناته، راحوا السابقة يعني. هلأ إذا عاد للإسلام تكتب له حسنة إسلامه، وما يفعله أثناء الردة لا يكتب له، لأنه الشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة شو هو يا أحباب؟ الإسلام. ولما يكون هذا فاقد الإسلام فلا تقبل منه الأعمال الصالحة، يعني ما له ثواب، بل هذا يكون والعياذ بالله على الكفر، نسأل الله العافية. إنما تحسب له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه. هون المقصود بتجديد إيمانه يعني بعد دخوله في الإسلام من جديد. كيف؟ بالشهادتين. قال تعالى، وهذا في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وانتبهوا يا أحباب، لا ترجع له حسناته التي خسرها إذا رجع للإسلام، لا ترجع. أما الكافر الأصلي إذا أسلم، هذا الكافر الأصلي يعني اللي هو نشأ بين أبوين كافرين يهوديين أو مجوسيين أو وثنيين، ثم هذا دخل في الإسلام، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإسلام يهدم ما قبله، يجب ما قبله، يعني بيمحي عنه الكفر وبيمحي عنه المعاصي اللي هي أقل من الكفر، ولا يطالب بقضاء الصلاة والصيام، يعني تشجيعا له حتى يدخل في الإسلام. أما اللي ارتد فهذا إذا عاد للإسلام امحى كفره، إذا نطق بالشهادتين امحى الكفر، لكن عليه أنه يتوب كمان من المعاصي اللي هي أقل من الكفر. طيب، فترة الردة ما كان من صلاة وصيام، هل يلزمه قضاؤها لما يأسلم؟ هذا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال يقضي هذه المدة ما فاته من الصلاة والصيام، وبعضهم قال لا يلزمه القضاء. أما ما كان عليه من القضاء حالة الإسلام يعني قبل الردة، فلما ارتد منمح القضاء، فإذا رجع إلى الإسلام بالشهادتين هدول القضاء بعضن عليه. وأما من حج وهو في حال الكفر في حال الردة ما بيصح حجه، إذا صام صلى ما بيصح منه. طيب إذا حج فترة الإسلام ثم ارتد راح ثواب الحج، عاد للإسلام بده يقضي هذا الحج؟ بده يعيد هذا الحج؟ فيه خلاف عند الفقهاء. الشافعية يقولون لا يلزمه أن يعيد هذا الحج. وإذا قال يعني المرتد الذي كان مسلما وصدر منه كفر، أستغفر الله قبل أن يجدد إيمانه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو على حالته هذه من الكفر، فلا يزيده قوله أستغفر الله إلا إثما وكفرا، لأنه يكذب قول الله تعالى في سورة محمد: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم
ثم ماتوا وهم كفار. فاللي بيموت على الكفر الله لا يغفر له. جاء في الحديث اللي ذكرناه أول الدروس، قلنا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليغفر للعبد ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة، طالما مات على الكفر الله لا يغفر له. والآية الثانية وقوله تعالى، هذه في سورة النساء، إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فمن قال كلمة أستغفر الله وهو على الردة يا أحباب، كان معنى كلامه كأنه عم بيقول يعني يا رب اغفر لي ذنبي من غير أن أرجع إلى الإسلام، مع أنك أخبرت في كتابك أنك لا تغفره في هذه الحال، يعني كأنه عم يقول يا ربي كذب نفسك. لذلك قال العلماء بيزداد كفرا على كفر. شو دليلنا من الحديث زيادة على هالآيات؟ روى ابن حبان عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، هذا كان من أولياء الصحابة وكان يزوروه كل ليلة 4 من الملائكة، سبحان الله، كان من علماء الصحابة. شو قال؟ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، يعني رجال إجا عند الرسول، وهذا الرجل هو أبوه لسيدنا عمران، اسمه كان الحصين، وهذا الحصين لما إجا كان على الكفر وحكي كلام مع النبي فيه زيادة كفر واستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فشو قالوا شو صار معه مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال يا محمد، عبد المطلب يعني جدك خير لقومه منك، يعني جدك أحسن منك، عم يسبه. كان يطعمهم الكبد والسنام، سنام الإبل يا أحباب، هذه الحردب اللي هي كانت طعاما فاخرا عند العرب وبيحبوه ويستطيبونه. وأنت تنحرهم، يعني قال له أنت عم تحاربهم بالجهاد وتقاتلهم، أما جدك كان يطعميهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما هون ما ورد شو هو، يعني بهالرواية ما قايل الراوي ما هو الكلام الذي قاله الرسول، إنما قال فقال رسول الله ما شاء الله له، يعني أن يقول في الرد على قول هذا الإنسان. فلما أراد الحصين يعني أن ينصرف قال سائلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقول، يعني علمني شيئا أقوله. فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم قني شر نفسي، يعني احفظني من نفسي، لأن النفس أحباب أمارة بالسوء إلا من رحم الله، واعزم لي على أرشد أمري، يعني اجعل الميل عندي في قلبي للرشاد للسداد للخير للصواب. فانطلق الرجل ولم يكن أسلمه، بعد مدة آمن هيدا ودخل في الإسلام ورجع عند النبي عليه الصلاة والسلام. وأكيد الرسول عرف أنه أسلم إما بسماعه الشهادتين أو من نقل له، يعني بالطريقة الشرعية. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني أتيتك فقلت علمني، يعني تلك المرة كنت على الكفر قلت لك علمني شيئا أقوله. فقلت قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال له الآن أنا مسلم، ماذا أقول؟ شو بزيد؟ ماذا أدعو؟ قال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما عمدت وما أخطأت وما جهلت. فهون يا أحباب وين الاستدلال؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه أن يقول ربي اغفر لي أو اللهم اغفر لي إلا حين أسلم، أما وهو على الكفر ما علمه هذا، لأنه قول أستغفر الله لا يدخل في الإسلام. وهذا الشيخ نزار رضي الله عنه حلبي رحمه الله كان يقولها هيك لقربة لنا لنفهمها، إذا أنا بدي صلي وقلت أستغفر الله هل أدخل في الصلاة؟ لا، مع أنه كلمة أستغفر الله بتنفع المسلم وهذه منيحة، لكن من هذا مفتاح الإسلام؟ من هذا مفتاح الصلاة؟
كمان مفتاح الإسلام شو هو؟ النطق بالشهادتين، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال رحمه الله: ومن أحكام الردة أن المرتد يفسد صيامه وتيممه، يعني فور وقوعه في الكفر فسد صومه إن كان صائما، تيممه كذلك فسد، ويفسد كذلك نكاحه، يعني إذا حصل منه الكفر بعد العقد وقبل الدخول من الزوج حصل الكفر، قبل أن يدخل الزوج بالزوجة، وكذا بعده إن لم يرجع إلى الإسلام في العدة. فإذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول حكم على هذا العقد أحباب أنه موقوف، فلا يحل له أنه يعاشرها المعاشرة اللي بتكون بين الأزواج. فإن رجع للإسلام ضمن العدة ما بده عقد جديد، وأما إن رجع للإسلام بعد العدة حكم على العقد أنه مفسوخ ولا بد من العقد الجديد. هون العدة تحسب يا أحباب كعدة المطلقة 3 أطهار عند الشافعية، ولا يصح عقد نكاحه المرتد لا على مسلمة ولا كافرة ولو مرتدة مثله. يعني يا أحباب لا بصح يتزوج مسلمة ولا كتابية ولا وثنية كمان، يعني أكيد. وكذلك أيضا لو كانت مرتدة مثله وتعتقد نفس العقيدة تاعيته لا يصح، لأن هذا غير الكفار الأصليين. الكفار الأصليون شو قالوا العلماء؟ فإن نكاحهم نكاح، يعني فيما بينهم، يعني هذا الولد بيثبت فيه النسب، وزناهم زنا. ألا ترى أننا نقول عمر بن الخطاب نسبنا للخطاب، مع أنه الخطاب كان شو؟ كان على الكفر لما جابوا لسيدنا عمر. كمان خالد ابن الوليد، سعد ابن أبي وقاص، أبو عبيدة ابن الجراح، كلهم هيدول نسبوا إلى آبائهم مع أنه كلياتهم ولدوا في نكاح الجاهلية. الله تعالى يزيدنا علما ويفقهنا ويثبتنا على دينه الإسلام، آمين. يقول الله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله يخرجنا من هذه الدنيا وهو راض عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية عبد الله بن عمر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواهما مسلم. وقد ورد إخوة الإيمان أن الصلاة في المسجد الأقصى ثوابها يضاعف إلى 500 ضعف، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 عما في المسجد الأقصى، أي 500 ألف عما في غيره ما سوى المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تضاعف إلى 100 ألف عما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي 50 ألف عما في غير تلك المساجد الثلاثة. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام.

0: مدى المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-1166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.

0: بكم في نقطة اقتصادية. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن سوق النفط العالمية قد تدخل المنطقة الحمراء خلال تموز وآب المقبلين مع تزايد الضغوط الناتجة عن الحرب مع إيران وتراجع المخزونات العالمية واقتراب ذروة الطلب الصيفي على الوقود. وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول خلال كلمة في مركز تشاتهام هاوس في لندن إن العالم دخل أزمة الإمدادات الحالية بفائض نفطي ساعد على امتصاص الصدمة في البداية، لكن المخزونات العالمية تتآكل الآن بشكل متسارع بحسب ما نقلته رويترز. وأضاف بيرول أن غياب صادرات جديدة من الشرق الأوسط إلى جانب ارتفاع الطلب الموسمي قد يدفع سوق النفط إلى مرحلة حرجة خلال الأسابيع المقبلة، محذرا من تداعيات أوسع على التضخم والغذاء والنمو العالمي. وأكد أن أسعار النفط تضاعفت مقارنة بمستوياتها في بداية الحرب، معتبرا أن الحل الأهم لهذه المشكلة هو فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط. ووصف بيرول الأزمة الحالية بأنها أكبر أزمة طاقة منذ عام 1973، مضيفا أنها أكبر بكثير من الأزمات الثلاث التي شهدها التاريخ مجتمعة، وأشار إلى أن اقتراب موسم الزراعة يهدد بموجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والأسمدة والنقل، قائلا أن هذه مجرد البداية. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد نسقت في أذار الماضي أكبر عملية سحب للمخزونات الاستراتيجية في تاريخها عبر ضخ نحو 400 مليون برميل من الاحتياط النفطي لتهدئة الأسواق. وقال بيرول إن هذه الإمدادات تتدفق حالياً إلى الأسواق بمعدل يتراوح بين 2,500,000 و 3 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن الوكالة مستعدة لتنسيق عمليات سحب إضافية إذا اقتضت الحاجة. وتأتي التحذيرات في وقت تواصل فيه الأسواق مراقبة اضطرابات الملاحة والطاقة في الخليج وسط مخاوف من استمرار إغلاق مضيق هرمز وتراجع المخزونات التجارية إلى مستويات قد تزيد هشاشة الإمدادات العالمية خلال ذروة الطلب الصيفي. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نقطة اقتصادية.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فإن يوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة، ويليه يوم عيد الأضحى، وهو يوم عظيم مشهود، يوم مبارك فضيل، فيه أكمل الله أحكام الدين وأتم نعمته على المؤمنين. في يوم عرفة نزل قول الله تعالى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنه يوم حافل بالخيرات والبركات، فيه يعتق الله عز وجل من العباد من النار ما لا يعتق فيما سواه. وروى مالك وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فأكثروا فيه من الدعاء. ويسن أحبابي في هذا اليوم الصيام لغير الحاج، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. فصوموا ذلك اليوم، فإن صيام يوم تطوعا قد يكون سببا لنجاة صاحبه من النار. وبعد يوم عرفة تستقبلون عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، ويسن في العيد الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب. وليعلم أيها المسلمون أن الأضحية سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهي عبادة عظيمة، وقد دلت نصوص القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم على مشروعيتها وسنيتها والتأكيد على فعلها لمن استطاع. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله عز وجل من هراقة دم، وإنه لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، رواه ابن ماجه. وروي أن زيد بن أرقم سأل يا رسول الله: ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا فيها من الأجر؟ قال: بكل قطرة حسنة. فالأضحية عبادة لله وطاعة له، إنها إراقة الدم طاعة وتقربا إلى الله، وإحياء لسنة إبراهيم عليه السلام وسنة نبينا من بعده، فحافظوا عليها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يوم النحر دعا بكبشين أقرنين أملحين. قال أنس: فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، ثم ذبحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه. الله تعالى قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فلا تدع أيها المستطيع هذه السنة وهي شاة واحدة عنك وعن أهل بيتك. ولقد ورد في حديثه عليه الصلاة والسلام: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن، رواه مسلم. وهو كما قال العلماء محمول على الاستحباب، أي أن يكون مسنا، وهي في الإبل ما تم له 5 سنين، وفي البقر ما تم له 2 سنين، وفي الضأن ما تم له 1 سنة. ويصح لو كان أقل بقليل بشرط أن يكون أسقط مقدم أسنانه. ويقول صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ضلعها، والكثيرة التي لا تنقى. فبين عليه الصلاة والسلام أن العوراء البين عورها كأن انخسفت عينها أو نتأت فإنها لا تجزئ، وما كانت عمياء كان أولى في عدم الإجزاء. وبين أن المريضة البين مرضها وظهر أثر المرض عليها في أكلها، في مشيها، في شيء من جلدها، فإنها لا تجزئ. وبين عليه الصلاة والسلام أن العرجاء التي استبان ضلعها وتعجز عن مواكبة الصحاح أنها لا تجزئ، وأن الكثيرة الهزيلة التي لا مخ فيها فإنها لا تجزئ. وكلما كانت الأضحية كاملة في صفاتها كان ذلك أكمل. ولقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خطب أصحابه يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء. رواه البخاري. فالسنة دلت على أنه لا يصح ذبح الأضاحي إلا بعد صلاة يوم النحر. ويروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لابنته فاطمة: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها. رواه الحاكم. فمن السنة أن تحضر ذبح أضحيتك. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فمن السنة الرفق بالحيوان كما أوصى سيد الناس صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذه سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فاقتدوا به عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

مشاعر وشعائر الحج. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في مكة المكرمة مكان يقال له سوق الليل، وهذا المكان ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قريب من الكعبة. وهذا المكان له شأن عند المسلمين. الآن بني مكانه مكتبة، وهذه المكتبة يقصدها الناس من كل أنحاء الدنيا، عرفوا أن هذا المكان الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المكتبة في بعض المواسم تفتح، أكرم الله بعض الناس ودخلوا إلى هذا المكان الذي يقال له سوق الليل كان، وكان هناك موضع لما ولدت أم النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يتيما، لأنه لما حملت به أمه بعد عدة أشهر مات أبوه، فمات أبوه وهو في بطن أمه. ثم بعد ذلك لما صار عمره 6 سنوات ماتت أمه، وأمه وأبوه ناجيان، هما ناجيان، وأمه كانت ظهرت كرامات لها تدل على شأنها عند الله تبارك وتعالى. ثم الجبال المحيطة بمكة لها أيضا شأن ولها قصص في إسلامنا العظيم، حتى المناطق المنخفضة والمرتفعة. فالمناطق المنخفضة في مكة كانت تسمى البطحاء، وهذه البطحاء كان يكثر فيها الحصى، حتى إن النبي مرة صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال له: يا محمد، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. الأخشبان جبلان محيطان بمكة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. يعني كان يتمنى أن يهتدوا أو يهتدي من يأتي من صلبهم، يعني ذريتهم. وأما الأماكن المرتفعة فمنها كانت تسمى المعلات، وهذه الأماكن أو المعلات هذه هناك مقبرة دفن فيها.

0: فيها من خيار أصحاب النبي وزوجته المباركة السيدة خديجة بنت خويلد. هذه خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والتي أكرم الله تعالى هذه المرأة بسيد الناس، وكانت أول من تزوج عليه الصلاة والسلام، مع أنها تكبره من حيث العمر، إلا أنه كان يحبها حبا كبيرا، وأولاده منها ما عدا إبراهيم. إبراهيم جاءه من ماريا القبطية، وهي ليست من أمهات المؤمنين، إنما هي سرية أهداه إياها ملك الأقباط. زعيم الأقباط لما دعاه الرسول للإسلام أرسل إليه هدايا، من جملتها أمتان، سيرين وماريا. سيرين أهداها الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه، وأما ماريا فأسلمت واتخذها النبي فراشا وولدت له إبراهيم عليه السلام. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المقبرة دفن فيها السيدة خديجة، وخديجة كان النبي يحبها حبا كبيرا، حتى بعد موتها كان يتكلم عليها بالخير، وهي مبشرة بالجنة ولا ينسى فضلها. هي أول إنسان أسلم وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، أول امرأة وأول إنسان. أما أول رجل يعني بعد خديجة سيدنا أبو بكر، وأول فتى سيدنا علي رضي الله عنهم وأرضاهم. وما كان إلى الغرب والجنوب كان يسمى المسفلة، يعني حول مكة هذه المناطق وهذه الأماكن في مكة المكرمة. والنبي بقي فيها صلى الله عليه وسلم حتى تزوج خديجة وولدت له، ثم بعد ذلك بعث وكان مستوطنا في مكة المكرمة، وكان يطلع إلى غار حراء. غار حراء هذا مكان كان الرسول يتعبد فيه، وكان كغيره من الأنبياء ينشأون على الإيمان، كلهم عليهم السلام نشأوا على عقيدة التوحيد والتنزيه، يعتقدون أن الله هو المعبود بحق، لا خالق إلا الله، لا يشبه الأشياء، ليست هذه الأصنام ولا الشمس ولا القمر تستحق العبادة، وإنما المعبود بحق هو الله تبارك وتعالى. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى هذا المكان الذي هو في جبل النور، وجبل النور كذلك يقصده المسلمون، وهو من الشعائر والعلامات التي تدل على الأماكن التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. غار حراء من يصعد إليه يرى الهيبة يعني كيف تظهر مكة. الآن صار هناك يعني عمار كبير وواسع، لكن هذا مكان مرتفع وترى منه مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغيب وقتا فيه، وهناك نزل عليه الوحي، وكان في غار حراء من غير أن يرى جبريل عليه السلام، وإنما سمع صوته، لأن نزول الوحي على الأنبياء يكون بعدة طرق، منها أن يأتي الملك متشكلا بصورة إنسان ذكر من غير آلة الذكورية، ولا يتشكل الملك بشكل امرأة ولا بأشكال خبيثة. وأحيانا يأتي الملك يسمع صوته هذا النبي ولكن لا يراه. من طرق الوحي على الأنبياء ينزل هذا عن طريق الرؤية المنامية، فيرى في المنام افعل كذا لا تفعل كذا، كما رأى إبراهيم أنه يذبح ولده إسماعيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكة المكرمة ونزل عليه الوحي وهو فيها، وأوائل ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم ذهب إلى زوجته خديجة وقال دثروني دثروني غطوني. فلما كان يعني نزل عليه الوحي صار يرتعش من البرد. الأنبياء لما ينزل عليهم الوحي يصيبهم ثقل، فكان هذا من الشدة يعني التي صارت على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم صار ينزل الوحي بعد ذلك على النبي بالقرآن وغير القرآن من الأمور، حتى تم نزول القرآن خلال 20 سنة. وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد 13 سنة من نزول الوحي عليه. فإذا نبينا صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وسكن فيها وهاجر منها وعاد إليها إلى مكة فاتحا، وحج حجة واحدة واعتمر عدة عمرات، وكان حجة الوداع فيها إلا أنه مات في المدينة المنورة ودفن فيها صلى الله عليه وسلم. نتابع معكم إن شاء الله عن شعائر ومشاعر الحج المبارك في حلقتنا التي تلي.
1: مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

0: مضى الحجاج وانطلقوا بركب زانه الألق إلى أرض الحجاز وذا فؤادي كده القلق بكى قلبي لكربته وظل أسير غربته متى ريا صبابته بنيل نصيب من سبق
1: وحشتينا
2: حبيبتي القلب يا مدينة
0: لأرض الخير مذ وصلوا أزيل الهم والوجل بهم ذا أشرق الأمل ففيها الأنس والعبق طواف البيت سرهم سعوا فتبدد الألم وزمزم ماؤها لهم رواء تشهد الحلق.

أثاروا فنعم الدار ذي الدار وللعشاق أنوار بها تستبشر الحدق وعند المصطفى نزلوا بكت من شوقها المقل فنالوا كل ما سألوا وزال الهم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور، قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
1: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. تشهد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية واحدة من أكثر موجات الانتقاد حدة منذ بدء الحرب على لبنان، حيث نقلت صحيفة هارتس عن ضباط يقاتلون في الجنوب اللبناني حالة إحباط متزايدة داخل الوحدات العسكرية، وأقر الجنود في شهاداتهم بأنهم يجهلون الاستراتيجية الحقيقية للحرب، وما إذا كانت القيادة السياسية والعسكرية تسعى فعلا إلى حسم عسكري أم إلى التوصل لوقف إطلاق نار. وبحسب الشهادات باتت المهمة الأساسية التي تنفذ حاليا داخل القرى اللبنانية مقتصرة على هدم المنازل والبنى السكنية، وقالوا في غضون ذلك تتحول المسيرات التابعة لحزب الله إلى التهديد الأكثر إيلاما لقوات الاحتلال، مسببة إصابات متزايدة في صفوف الجنود. وفي السياق ذاته نقلت صحيفة ما يسمى إسرائيل هيوم عن ضباط كبار قولهم إن البقاء داخل الأراضي اللبنانية يفتقد للجدوى، مؤكدين أن الجيش لا يحقق إنجازات حقيقية في الحرب بصيغتها الحالية. قالت المراسلة السياسية في القناة 12 فنلاقيل: ليس كل يوم يصوت الكنيست على حل نفسه، مضيفة: في الواقع لم يحدث ذلك منذ نحو 4 سنوات، ومع ذلك لم تكن هناك هذا الأسبوع في الكنيست الإسرائيلي أجواء خاصة أو مختلفة، كان الأمر أشبه بمشاهدة مباراة رياضية نتيجتها معروفة مسبقا. وفي مقال لها بموقع القناة 12 قالت إن ذلك يعود ربما إلى أن هذه الدورة أصلا تنتهي خلال بضعة أسابيع، وأن الحل لا يثير اهتمام أحد، أو ربما بسبب التهديدات الواهية من الأحزاب الحريدية التي لم يعد أحد يأخذها على محمل الجد، إذ إنها خرجت من الحكومة لكنها وصلت السيطرة على الوزارات وأعلنت أزمات ائتلافية واستمرت في إنقاذ الائتلاف في كل تصويت مهم، بما في ذلك هذا الأسبوع، ومرة أخرى يتصرفون كأنهم في الداخل وخارج الحكومة في الوقت نفسه، يصوتون على حل الكنيست لكنهم يتركون الباب مفتوحا أمام عروض من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتابعت: مع ذلك كان نتنياهو يخطط للوصول إلى المرحلة الأخيرة من الدورة في وضع مختلف تماما، فهو ولأول مرة في وضع خسارة، فالرجل الذي بنى مسيرته على توفير بدائل واتخاذ القرار في اللحظة الأخيرة وصل إلى خط النهاية بلا خيارات مريحة في أي ساحة. وفي السياق وتعليقا على مصادقة الهيئة العامة للكنيست على مشروع قانون حل الكنيست بالقراءة التمهيدية بأغلبية استثنائية بلغت 110 أعضاء كنيست ومن دون أي معارضين، كتبت المراسلة السياسية لصحيفة معاريف أن بليسكي مقالا قالت فيه: في لحظة سياسية دراماتيكية يقترب الكنيست 25 من نهاية ولايته، لكن لا يعني حله فعليا بعد. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إتمار بن غفير لم يحضروا جلسة التصويت بسبب مناقشات أمنية جرت بالتوازي. وبحسب بريسكي من المقرر أن يحال مشروع القانون الآن إلى لجنة الكنيست، ثم يحتاج لاحقا إلى المصادقة عليه بالقراءات الأولى والثانية والثالثة، وفقط في القراءة الثالثة ستكون هناك حاجة إلى أغلبية لا تقل عن 61 عضو كنيست. وحتى ذلك الحين ما يزال بالإمكان وقف العملية سياسيا، لكن بعد التصويت فإن أي محاولة كهذه ستصبح أكثر تعقيدا وكلفة بالنسبة لجميع الأطراف. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن، بحجم الوطن.

0: مستمعينا الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان مسائل مهمة للحجاج، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ محمد يعرب بسج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى في القرآن الكريم:

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مع انقضاء شهر الخير والبركة شهر رمضان، يبدأ المسلمون في أنحاء الدنيا بالتجهيز لأداء فريضة الحج المباركة. ولا شك أن للحج أحكاما لا بد من مراعاتها ليصح القيام بهذا الفرض على الوجه الذي أمر الله تعالى به. وإن الكلام في تفصيل مناسك الحج يطول جدا، ولا يكفي مجلس واحد لاستيعاب ذلك كله، ولكنني أريد في هذا المجلس أن أنبه إلى 4 مسائل مهمة فأقول: المسألة الأولى، الحج له أشهر معلومة لا يصح أداؤه في غيرها. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات. فقد تضمنت هذه الآية الشريفة أن الحج له أشهر معلومات، وأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، ووصفها بمعلومات لعلمهم بها، بخلاف العمرة فإنها تصح في أي وقت. فمن نوى الحج قبل أن تدخل أشهره انقلب إحرامه إلى إحرام بعمرة، لأنه نوى الحج في غير وقته. وإذا ما كان الأمر هكذا فليبادر من يسر الله تعالى له الحج لأداء هذه الفريضة العظيمة المباركة، فإنه لا يدري إن ترك الحج في هذا العام هل يتيسر له الحج في العام القابل أم لا. هذا إن لم يكن قد صار إلى أطباق الثرى قبل حلول عام جديد. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل. رواه أبو داود. قال الطيبي: أي من قدر على الحج فليغتنم الفرصة. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل أن لا تحجوا. أخرجه الدارقطني. قال المناوي في فيض القدير: أي اغتنموا فرصة الإمكان والفوز بتحصيل هذا الشعار العظيم الحاوي للفضل العميم قبل أن يفوت. وقال علي القاري في شرح مشكاة المصابيح: أي قبل أن يحدث باعث على تركه. المسألة الثانية، نرى كثيرا من الناس ممن عزموا على الحج إذا ما جرى الكلام بيننا وبينهم في أمر الحج والاستعداد للحج، يقول لك أحدهم مثلا: قد أعددت ما أحتاجه من أغراض وأدوات وطعام وشراب ودواء وثياب إحرام وكذا وكذا،
ورتبت أمور السفر وحجزت في الفندق الفلاني قريبا من الكعبة في ناحية مطلة على الحرم تتوفر فيها كل أسباب الراحة، ويطول كلامه جدا في مثل هذه الأمور حتى لربما حسب السامع أنه مسافر للاستجمام لا للحج. وإذا ما قلت له مثلا: هل تزودت للحج بما هو أهم من كل ما ذكرت؟ علت وجهه ملامح الدهشة والاستغراب، وبادرك بسؤال المتعجب فيقول: وماذا بقي سوى ذلك؟ وما الذي ينقصني؟ فتقول: ينقصك العلم، فإنه ينبغي لك أن تهتم لأمر العلم، ينبغي لك أن تهتم لأمر العلم حتى تضمن صحة حجك بدل أن يذهب المال والتعب والجوع والعطش والسفر سدى، بدل أن يذهب كل ذلك بلا طائل. فإن من جهل أحكام الحج فدخل فيه بغير علم لا يضمن صحته، فتراه يقول: إذا ذهبت إلى هناك نظرت ماذا يصنع الناس، ماذا يفعل الناس، أفعل مثلهم. أو يقول: أنا نيتي حسنة، أنا قاصد رضا الله، أنا قاصد مرضاة الله، أنا قاصد طاعة الله. فيقال: لمن كان هذا حاله؟ قال العلماء: يجب على كل مسلم ألا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله تعالى منه وما حرم، لأن الله تعالى تعبدنا بأشياء، أي كلفنا بأشياء، فلا بد من مراعاة ما تعبدنا الله تعالى به. فمن دخل في عبادة ما، أو دخل في معاملة ما، من دخل في أمر الحج مثلا، أو دخل في معاملة ما كالبيع والشراء والشركة وغير ذلك بغير علم، فقد عصى الله تعالى.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعمة والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية. شويفات القبة، طريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت، نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-905.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: جلوبال يونيفرسيتي تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
2: رجعنا أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
3: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: ليس الله جسما كبيرا كالعرش، ولا هو جسم أوسع من العرش، ولا هو جسم كجسم الإنسان. الإنسان حجمه 4 أذرع طولا وذراع عرضا، وحبة الخردل لها حجم صغير. الذي خلق الحجم الصغير والكبير لا يكون حجما، أو كان حجما لم يستطيع يخلق الحجم. هل يستطيع الإنسان أن يخلق حجما مثله أو أصغر منه أو أكبر منه؟ لا يستطيع. فالله تبارك وتعالى كما وصف نفسه في القرآن موجود ليس كمثله شيء، لا يشبه النور ولا الظلام ولا الإنسان ولا الملائكة ولا شيئا سواه.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
8: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: قصة وعبرة
1: يروى أنه قبل نهاية العام الدراسي وبينما كان الطلاب يدخلون إلى قاعة الامتحان عرض عليهم الأستاذ عرضا غريبا قبل أن يوزع عليهم أوراق الامتحان حيث قال لهم أنتم على مدار هذا العام الدراسي كنتم مثالا للجد والاجتهاد ودرستم وتعبتم لذلك أنا أحمل لكم مفاجأة اليوم وهي أنه ما رأيكم لو قلت لكم ليس هناك داعي للامتحان وسأمنح الجميع علامة بي وسأعطيكم التقويم بي وهذا معناه أنكم نجحتم بتقويم مقبول وليس بتقويم التفوق الذي يرمز له A أو A+ وستحصلون جميعا على التقويم B من غير اختبار فالذي يريد B فليقم وليوقع لي على الورقة وينصرف ويكن فعلا حصل على هذا التقويم ونجح
2: يعني الأستاذ قال لهم اليوم ما في امتحان كلكم حتاخذوا بي
1: أيوة
2: اللي بده بي
1: بدون امتحان
2: قوموا يلا
1: اللي بده البي قوم يمضي ويحمل حاله ويظهر من القاعة شو يعني الدكتور هيدا
2: حلوة هيدي إذا الحد جاي بس مش دارس
1: كيف أوكي من كف القصة وبتقول فتفاجأ معظم الطلاب بهذا العرض وفرحوا به وقاموا ووقعوا وخرجوا من القاعة سعداء وبقي في القاعة 4 طلاب رفضوا هذا العرض وقالوا للأستاذ أنهم يريدون أن ينجزوا الاختبار وأنهم لا يريدون التقويم به فعاد الأستاذ ليعرض عليهم الموضوع وسألهم إذا هم متأكدون من قرارهم فقالوا نعم نحن نريد أن ننجز الاختبار فوزع الأستاذ الأوراق على الطلاب 4 الذين وجدوا عليها عبارة واحدة مكتوبة بالخط العريض تهانينا لقد حصلتم على الـ A+ استمروا في الثقة بأنفسكم وقدراتكم
2: يا عين قصة حلوة ما شاء الله على كل حال حنحكي أكثر عن هالقصة والعبرة منها مع ضيفنا الشيخ الدكتور أحمد عجور
1: إذن متابعينا الكرام بدنا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور أهلا وسهلا بكم شيخي
3: أهلا بكم كالعادة
1: بارك الله فيكم يا أهلا وسهلا شيخي بالقصة اللي ذكرناها اليوم عن الأستاذ الذكي اللي طلب من تلاميذه وأعطاهم هيدا المقترح الغريب وكلهم رضيوا بالبي ظهروا من القاعة
3: إلا
1: 4 قالوا لا نحن بدنا نعمل الامتحان وبدنا ناخد الـ A+ إجوا بدهم يعملوا الامتحان لقوا اخدين الـ A+ يعني واثقين من حالهم الشباب
3: نعم هو سبحان الله ما كان عندهم تقاعس عن العمل
1: صح
3: وبحب كان المجتهد انه يشوف نتيجة عمله عشان هيك كمان الواحد منا يحب أن يتقن عمله ليرى نتيجة عمله في الآخرة
1: الله
3: جميل ما يفكر أنه أنا اليوم اللي بحركنا على العمل هذه فيها عبرة أنه الواحد اللي بحركه على العمل إذا كان العمل اللي عم يعملوه بالدنيا هلأ بحب يشوفوا نتيجة عملهم فكيف عمل لما واحد يفكر للآخرة
1: يا سلام
3: لأنه المحرك لنا لكل واحد منا للعمل الخير هو الآخرة إذا فكر أنا بالثواب كيف حتكون الفرحة لأن أعطيك مثال لما واحد منا نجح كان عم زمان يقولوا أيام السيرتيفيكا يمكن أنت ما أتذكر هالكلمة هاي أو البروفي أو الباك
1: نحن أيام البروفيشن
3: أو الباك أو حتى الجامعة
1: نعم
3: بعدين بعد بكل مرحلة كان ينبسط تطلع نتيجة رسمية
1: صحيح.
3: ينبسط بعدين يشتغل بعدين يتزوج نتيجة العمل فصار مستعد للزواج بعدين الولد هل إن كل مرحلة يكون فيها نتيجتها فرحة عارف كيف فكيف لكان الفرحة عند دخول الجنة بلا عذاب
1: يا سلام
3: فبيشتغل بالدنيا حتى نوصل إن شاء الله تعالى نسأل الله أن نصل إلى تلك المرحلة
1: اللهم آمين
3: بعدين في شغلة ذكرت عملت أنا لما عملنا بالحلقة عن الحكمة من الواجبات إن كان عن الصيام أو إن كان عن الصلاة.
1: نعم ببرنامج طبيب وكما زميلتنا الدكتورة سارة دباغ.
3: الله يبارك فيكم جميعا. كان في مسألة الحكمة من المحرمات يعني حتى المحرمات كيف قلنا في حكمة من الصلاة وحكمة من الصيام.
1: نعم.
3: في حكمة من التحريم هالأمر ليه هو حرام
1: تبارك الله.
3: مثل موضوع الربا. كنت أنا سمعت الحلقة قلت الحكمة من تحريم الربا في تقاعس عن العمل اعتمادا على الربا. فبصير الغني شو بيعمل بيعتمد على الربا هو ما بيشتغل
1: يعني. صحيح.
3: اللي عم يسمع كلمة الربا انه الربا انواع نختصر بقد ما فينا انه كل قرض جرى منفعة فهو ربا يعني. قال له بدينك $10,000 بس بشرط ترد لي اياهم $10,500 زياده $500 او اقل او اكثر بعد اول الشهر على سبيل المثال. هذا حرام.
1: ايوه.
3: كل قرض جرى منفعه فهو ربا. فاللي عنده مال كثير شو بصير يعمل؟ بصير بيوزع بيشتغل بالربا وهو قاعد ناطر بقى هالزياده حتى تجي. فيعني هذا كمان تقاعس عن العمل. هذا دليل انه الاسلام ما بيدعو كما كانوا يقولون انه اذا واحد كان التزم دينيا ترك ما ينفع الناس ان كان حتى بامور معيشتهم. لذلك الفقهاء بيقولوا تعلم الصناعات فرض كفايه. يعني كيف لو مكان في خياط او حداد او نجار او الطب فقديه حلو واحد يكون عم ينفع الناس بالدنيا بالنتيجة عمله بهالصناعات وبنفس الوقت عم يشتغل كمان بكون لاخرته حيث انه عم يتعلم ما ينفعه من الدين.
1: شيء جميل.
3: بعد في كان شغله تذكرت التلاميذ اللي حسب القصه الهمه اللي عندهم. يعني اذا بتطلع على علماء الاسلام قديش في همه لانه عندهم تارجت عندهم هذا الهدف. كان شيخنا يقول رضي الله عنه الشيخ عبد الله الهرري الحافظ المحدث كان امر قال له لواحد احفظ دروس ولو كل يوم 200 سطر
1: 200 سطر
3: ولو كل يوم 200 سطر. ليك اليوم كيف صرنا
1: هلا اذا بيحفظ 3 سطر بيكون بيته براس الازهر
3: اذا كان مركز هذا بوجود الشيء اللي كنا نحكي عنه.
1: كان عندهم همه شيخي.
3: صح.
1: وكانت يعني طريقه حفظهم غير طريقه حفظنا ذاكرتهم. الله يبارك لهم.
3: الله يرحمنا. كان حتى ببلادهم قال الشيخ في بلادنا يحفظون الالفيه. هذا كتاب بالنحو اسمه الفيه ابن مالك وابيات. لما يقولوا ألفية يعني بيكون ألف بيت وأحيانا بزيد على ألف بيت.
1: نعم.
3: قال يحفظونها في 10 أيام.
1: تبارك الله.
3: عشان هيك بتشوفي انه حتى العلماء اللي كانوا مشهورين ان الحافظ ابو سعيد العلائي هذا الحافظ ابو سعيد العلائي كان عنده بعلم الحديث 600 شيخ
1: ما شاء الله.
3: طب كيف برم عليهم يعني اليوم
1: كيف لحق؟ نعم.
3: كيف برم عليهم؟ الحافظ ابن عساكر الدمشقي كان عنده 1000 شيخ من الرجال و300 من النساء
1: ما شاء الله.
3: وإن عشان هيك العلم انه يكون كمان بالتلقي بالسماع.
1: تمام.
3: مش مجرد المطالعه يعني. لما طب ليش برم على 600 شيخ؟ طب اوريدي حتى كان في كتب.
1: صح.
3: بس هو راح سمع. وهيك شيخنا علمنا رحمه الله انه إن نتعلم ثم نذاكر. هذه نعم. المذاكره اللي لها علاقه كمان بالامتحان.
1: تمام.
3: كان سال شيخنا واحد عم بيقرأ كتاب قال له قرات الكتاب انه عم تراجع الدرس؟ قال نعم. قال له كم مره؟ عم نقولها بالعامية احنا. قالوا كم مرة؟ قالوا مرة. قالوا هذا الدرس اللي هو أخذه قبل. قالوا لا. قالوا أقل ما يؤخذ الدرس أن تطالع الدرس يعني أن يطالعه بحيث كأنه يحفظه.
1: أها.
3: إن قديش بده يعيده
1: بده يضل عم يكرر.
3: أحد العلماء كان يأخذ الدرس أو المسألة فيروح على بيته. كان بيته له درج. كان كل ما يطلع درجة يعيد الدرس.
1: حلو.
3: فلما يوصل على بيته كان في 70 درجة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
3: 70 درجة.
1: تبارك الله. يعني قدام هم شيخي. نعم قدام هم هيدا الكلام وقدي في حافز لنا على الاستمرار بهذا العمل إن شاء الله. بس بدي أوعدكم إن شاء الله بإطلالات قادمة مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد عجور.
3: شكرا
1: بدي أشكرك كثير على هالمقابلة.
3: شكرا جزيلا.
1: أهلا وسهلا بكم شيخي.
0: قصة وعبرة.

مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.
8: مدينة رسول الله. برنامج ينتقل بنا في أنحاء مدينة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا عن تاريخها وبعض معالمها ومزاراتها.

من البركة. وقد ضم اليوم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبره الشريف، فالرسول عليه الصلاة والسلام لما مات دفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم بعد ذلك دفن أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما جانب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. ولقد بنيت القبة الخضراء على الحجرة الشريفة في أيام الملك قلاوون عام 678 للهجرة، وكانت مربعة من أسفلها مثمنة من أعلاها، وكانت بالخشب على رؤوس الأساطين المحيطة بالحجرة، وقد سمرت فوق الخشب ألواح من الرصاص، وفوقها ثوب من المشمع. ثم حدث حريق في الحرم في عهد السلطان حسن بن محمد بن قلاوون، واحترق من ضمنه ألواح الرصاص، فجددت هذه الألواح ثم جددت مرة أخرى عام 765 للهجرة على عهد السلطان شعبان بن حسن بن محمد. وفي عهد السلطان قايتباي عام 886 للهجرة حدث الحريق الثاني للحرم، فأمر بتجديد بناء الحرم ومن ضمنه القبة الخشبية، إلا أنه أمر ببنائها بأحجار منحوتة من الحجارة السوداء، وجعل ارتفاعها 18 ذراعا، ثم بني فوقها قبة أخرى تحويها، وأحكمت الحجارة بالجبس الذي حمل من مصر ولم يكن معروفا في الحجاز في ذلك الوقت. وفي عهد السلطان الغازي محمود العثماني تشققت القبة العليا، فأمر بهدم أعاليها وإعادة بنائها، وجعلوا أثناء العمل حاجزا خشبيا بين القبتين حتى لا يطلع العمال على قبره الشريف ولا يسقط على القبة الأساسية شيء. ولم يشعر الناس بالمضايقة، لأن البنائين اتخذوا سقالات من خارج المسجد، وصبغت القبة الخارجية باللون الأزرق حتى عام 1253 للهجرة، حينما أمر السلطان بصبغها باللون الأخضر. ثم اتخذت عادة أن يجدد كل عام صبغ القبة بذات اللون، وبقيت القبة الداخلية على لونها الأساسي بالحجارة السوداء. أما الشباك الذي في القبة فهو موازٍ للشباك الذي في القبة الداخلية، ويقع فوق القبر الشريف وعلى جانب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقع مقبرة البقيع، وهي المقبرة الرئيسة لأهل المدينة المنورة منذ عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتي هي من أقرب الأماكن التاريخية إلى مبنى المسجد النبوي حاليا. ويقع المسجد في مواجهة القسم الجنوبي الشرقي من سوره، وقد ضمت إلى البقيع أراض مجاورة، وبني حوله سور جديد مرتفع مكسو بالرخام، وتبلغ مساحتها الحالية 180,000 متر مربع. ويضم البقيع رفاة الآلاف المؤلفة من أهل المدينة وممن توفي فيها من المجاورين والزائرين أو نقل جثمانهم على مدى العصور الماضية. وفي مقدمة المدفونين فيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيروى أن 10,000 صحابي دفنوا هناك. اللهم أحينا عاشقين لرسولك الكريم، واجعل آخر عهدنا بهذه الدنيا جوار قبره الشريف عليه أفضل وأتم الصلاة والتسليم، بجاه النبيين والصالحين، يا أرحم الراحمين.

مدينة رسول الله. برنامج ينتقل بنا في أنحاء مدينة خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيحدثنا عن تاريخها وبعض معالمها ومزاراتها.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة، تعرفها للنويرة؟
5: اكيد،
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة، 03-793-911.
5: تمام.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات، عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أهلا بكم جميعا أحبابي، نتابع هذا الكتاب المبارك الصراط المستقيم، وقد وصلنا إلى قول المؤلف رحمات الله عليه أن الولي محفوظ من الكفر لكن قد يقع في معصية الله ويتوب ولا يموت إلا تائبا. بسم الله لله تعالى أخلص النوايا. يقول رحمه الله: لأن الولي محفوظ من الكفر، صار من أحباب الله، صار من أصفياء الله، فلا ينقلب بعد ذلك معاديا لله تبارك وتعالى، بخلاف المعصية الكبيرة أو الصغيرة فإن ذلك يجوز على الولي. ما معنى يجوز؟ يعني قد تحصل منه المعصية الكبيرة أو الصغيرة. فقد سئل سيدنا الجنيد إمام الطائفة الجنيد البغدادي رضي الله عنه: هل يقع الولي في الكبيرة؟ فقال: وكان أمر الله قدرا مقدورا، يعني إذا شاء الله له ذلك حصل له، لكن قال الشيخ لا يستمر عليه بل يتوب عن قرب، يعني لا يطول عليه البقاء على هذه المعصية. وقد يحصل من الولي معصية كبيرة قبل موته بقليل لكن لا يموت إلا وقد تاب، كطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله عنهما، هذان من المبشرين بالجنة، وصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما ذكرا، كل واحد منهما ذكرهما سيدنا علي بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتراجع، رجع عما كان عليه وتاب، طلحة بن عبيد الله أمدنا الله بأمداده، والزبير بن العوام نفعنا الله به آمين. فإنهما خرجا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، يعني تركا طاعة أمير المؤمنين اللي هو كان بيعته صحيحة، وخالفاه بوقوفهما مع الذين قاتلوه في البصرة، فذكر علي كلا منهما رضي الله عنهم حديثا، يعني من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الزبير فقال له علي: ألم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتقاتلن عليا وأنت ظالم له؟ هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا بنحو 30 سنة. فلما ذكره فقال: نسيت. فذهب منصرفا عن قتاله، يعني تائبا عن مفارقته طاعة الخليفة. ثم لحقه في طريقه رجل من جيش علي يقال له عمر ابن جرموز، فقتله والعياذ بالله بالرمح في موضع يقال له وادي السباع، وليس له ذلك، حرام عليه لأنه انصرف، يعني تاب. فتاب الزبير رضي الله عنه بتذكير علي له فلم يمت إلا تائبا، تحققت فيه البشارة التي بشره إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما طلحة رضي الله عنه فقال له علي: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني من كان النبي صلى الله عليه وسلم ناصره فعلي ينصره، يعني كما أن النبي ينصر صاحب الحق على وفق الشرع، كذلك علي لا ينصر إلا صاحب الحق على وفق الشريعة. فذهب طلحة أيضا منصرفا، يعني لما سمع هذا أراد أن ينصرف من الوقوف مع المعسكر الذي هو ضد أمير المؤمنين، فضربه مروان بن الحكم، يعني رماه بسهم، كما ورد هذا من عدة طرق رواها ابن سعد وغيره. وكان في المعسكر المضاد لعلي فقتله، يعني قتل طلحة. فطلحة أيضا تاب وندم عند ذكر علي له هذا الحديث، فكل منهما ما مات إلا تائبا. وكلا الحديثين صحيح، الأول رواه الحاكم في المستدرك وقال عنه صحيح، والذهبي وافقه،
والحديث الثاني يعني من كنت مولاه فعلي مولاه أخرجه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح. بل الحديث الثاني متواتر كما نقل ذلك السيوطي في كتابه الأزهار المتناثرة. وقد ذكر الإمام أبو الحسن الأشعري، يعني بعض الناس بيعتبرون بهذه المسألة يا أحباب أننا نغالي في مدح علي، أو بعضهم يقولون أنتم تشتمون الصحابة، وهذا افتراء علينا. نحن يا أحباب نذكر ما حصل على التمام، ونميز بين من كان فسق وبين من كان بغى وبين من كان وقع في الكفر كبعض الخوارج، ومن قاتل بحق ومن قاتل بغير حق. كل هذا نذكره لأن هذا ذكر في الكتب وفيه فائدة، لأن الشافعي رضي الله عنه أخذ أحكام البغاة في كتابه الأم، كل أحكام البغاة أخذها من قتال علي للبغاة، حتى اتهم بالتشيع رضي الله عنه وأرضاه. فاتهام الشيخ وجماعة الشيخ عبد الله بهذا كذب وفاسد وباطل. ونحن نقول إن من اعتقد إن معاوية تاب فقال رضي الله عنه لا ننكر عليه، لماذا يهجمون علينا هذا الهجوم لو لم يكن في نفوسهم الأغراض الفاسدة؟ نحن نبين ما حصل على التمام بالأحاديث وبالسند، وما نقوله ليس افتراء على الصحابة. نحن نحب الصحابة ونجل الصحابة، ونقول من شتم الصحابة جملة كفر، لأن الدين ما وصلنا إلا من طريقهم رضوان الله عليهم. ولكن هل يقال كل الصحابة بمرتبة واحدة؟ لما اختلف سيدنا خالد رضي الله عنه مع عبد الرحمن ابن عوف، نيناتم من الصحابة، فقال له النبي لخالد لا تسبوا أصحابي، هو يخاطب أصحابه، لكن ما كل الصحابة بمرتبة واحدة. وحين قال عن ذاك الذي غل شملة أخذها من مال الغنيمة قبل القسمة الشرعية قال عنه في النار، هذا من الصحابة. لكن نقول كلهم عدول رواية، لا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي في نفسه مرض ماذا نفعل له؟ ندعو له بالهداية. الإمام أبو الحسن الأشعري يقول بأن طلحة والزبير مغفور لهما لأجل البشارة التي بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بها مع 8 آخرين في مجلس واحد. يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة، عمر بن الخطاب في الجنة، عثمان بن عفان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة رضي الله عنهم. فهذا الحديث اللي رواه النسائي وابن ماجة وأبو داود وكتار من العلماء يقول لأجل هذه البشارة الإمام أبو حسن قال مغفور لهما. يعني شو كان حاكم سيدنا أبو الحسن الأشعري يحكم على هذا الفعل؟ بالمعصية. وإلا ليش قال مغفور لهما؟ شو بده يغفر؟ المعصية. ثم قال فهذا من الإمام أبي الحسن الأشعري، يعني قوله عن طلحة والزبير مغفور لهما إثبات يعني منه أنهما أثما. وكذلك قال في حق السيدة عائشة رضي الله عنها وأمدنا بأمدادها لأجل أنها مبشرة أيضا، هي السيدة عائشة، النبي قال لها رضي الله عنها إن الله يبشرك ببيت في الجنة. أما اتهامها بالزنا فهذا تكذيب للقرآن، لأن الله نزل براءتها بآيات، وكانت تقول ما ظننت أن الله ينزل في قرآنا، أمدنا الله بأمدادها. وكانت ندمت ندما شديدا من وقوفها في معسكر يعني المقاتلين لعلي، حتى كانت حين تذكر سيرها إلى البصرة ووقوفها مع المقاتلين لعلي تبكي بكاء شديدا يبتل من دموعها خمارها، يعني الإشارب نحن نسميه، وهذا رواه ابن عبد البر وابن سعد وغيرهما، وهذا متواتر أيضا عنها رضي الله عنها. الإمام الأشعري شو قال كمان؟ وقال في غيرهما، يعني غير هيدول المبشرين من مقاتلي علي من أهل وقعة الجمل اللي هن يعني كان فيها طلحة والزبير تعود البصرة،
ومن أهل صفين اللي كان فيهم معاوية ومن معه الذين قاتلوا مع معاوية عليا إن خطأهم يعني مجوز غفرانه والعفو عنه، ما كفرهم. لذلك بعض الناس يكفرونهم، وهذا غلو وهذا فساد وهذا لا يجوز. لماذا قال مجوز؟ لأنه ما جاء النص في أنهم يغفر لهم. ونقل ذلك الإمام أبو بكر بن فورك عن أبي الحسن الأشعري في كتابه مجرد مقالات الأشعري، هذا الكتاب جمع فيه أقوال الإمام الأشعري، وهذا ابن فورك تلميذ الأشعري، وابن فورك تلميذ أبي الحسن الأشعري، وهو أبو الحسن الباهلي رضي الله عنهم. أبو الحسن الباهلي هذا كان تلميذ لسيدنا أبي الحسن الأشعري. ابن عساكر الحافظ رحمه الله بكتابه تبيين كذب المفتري كان يقول عن أبي الحسن، قال إن أحسن أحوالي كانت إذا فهمت كلام أبي الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان يقول أنا كنقطة في بحر أبي الحسن الباهلي. هذا كلام ابن فورك. وأبو الحسن كان يقول الباهلي أنا نقطة في بحر أبي الحسن الأشعري رضي الله عنهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وما يظن بعض الجهلة من أن الولي لا يقع في معصية فهو جهل فظيع. نعم، هكذا قال الشيخ خالد النقشبندي: من ظن أن الولي لا يقع في معصية فهو لم يعرف الفرق على التمام بين النبي والولي. لذلك أحباب، هيدول الثلاثة اللي هن السيدنا طلحة وسيدنا الزبير والسيدة عائشة هن من أكابر الأولياء، الله يمدنا بأمدادهم، ومع ذلك قد يقع الولي في معصية ويتوب. فهؤلاء الثلاثة طلحة والزبير وعائشة من أكابر الأولياء رضوان الله عليهم. قال إمام الحرمين الجويني عبد الملك رحمه الله: اتفق الأصوليون، يعني الذين تكلموا في أصول العقائد، على أن من نطق بكلمة الردة، يعني الكلمة اللي هي صريحة في الكفر وليس لها إلا هذا المعنى الكفري، بكلمة الردة أي الكفر، وزعم أنه أضمر تورية كفر ظاهرا وباطنا. شو يعني أضمر تورية هون؟ يعني معنى لا تحتمله اللغة العربية، ما لها هالمعنى باللغة الذي يتبادر إلى الذهن منها، إنما هو طلع لها معنى وأراده. قال كفر ظاهرا، يعني عند مين؟ يعني عند الحاكم، الحاكم يحكم عليه بالكفر. وباطنا يعني كذلك عند الله وخرج من الإسلام. وأقرهم على ذلك، يعني الجويني بعد ما نقل عن الأصوليين وافقهم على هذا. فلا ينفعه التأويل البعيد. ليش قال تأويل بعيد؟ يعني غير مقبول. أما لما تكون الكلمة إلى معنيان في لغة العرب وأراد معنى من المعاني اللي هو منه معارض للدين، فهذا لا يعترض عليه. فلا ينفعه التأويل البعيد كالذي يقول والعياذ بالله بعامية بعض البلاد يلعن رسول الله والعياذ بالله، يعني المتكلم هون عم يلعن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول لك ويقول قصدي برسول الله، يعني الذي ألعنه الصواعق، يعني بزعمه أليس الله يرسل الصواعق فأنا ألعن الصواعق، أو يقول قصدي برسول الله العقرب، أن الله هو يعني يرسله إلى من يلدغه، إلى من يلدغه. وذلك يا أحباب لأن اللغة العربية ما هيك معنى الرسول، لذلك هذا الإنسان بهالكلام لا يعذر، هذا اسمه، هذا الذي يقال فيه التأويل البعيد. قال الشيخ رضي الله عنه: وقد عد كثير من الفقهاء كالفقيه الحنفي بدر الرشيد، بدر الدين الرشيد الحنفي، وهو قريب من القرن الثامن الهجري، هذا توفي سنة 68 و700، يعني بالقرن الثامن الهجري أواخره، أشياء كثيرة من المكفرات فينبغي الاطلاع عليها، فإن من لم يعرف الشر يقع فيه، من غير أن يعرف أنه هو واقع بالشر. ليه بدك تتعلم الشر؟ حتى تجتنبه،
فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فليحذر. فقد ثبت عن أحد الصحابة وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى عنه الطبراني بإسناد صحيح في المعجم الكبير أنه أخذ لسانه وخاطبه، يعني خاطب اللسان قائلا: يا لسان قل خيرا تغنم من الغنيمة، تفوز تربح، واسكت عن شر تسلم من السلامة والنجاة من قبل أن تندم من الندم، الله يحفظنا ويعصمنا من الزلل. ثم قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. يعني يا أحباب، هذا اللسان كثير من الناس بيقعوا في الذنوب والكفر بسبب هذا اللسان. يقول رحمه الله: ومن هذه الخطايا الكفر والكبائر. وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة، يعني هون للتأكيد، مش لا يتكلم، ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني هو لا يظنها ضارة، بل بعض الناس يظنون فيها ثوابا والعياذ بالله، يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، بسببها ينزل مسافة في جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث ما فيه ذكر المسافة على التمام تحديد، رواية الترمذي: حدد النبي عليه الصلاة والسلام يهوي بها في النار 70 خريفا 70 عاما في النزول، أجارنا الله وإياكم من النار. ثم قال الشيخ رضي الله عنه بعد أن حذر من هذه الكفريات وبين الاستثناءات وذكر القاعدة في الألفاظ، يقول: فائدة مهمة، حكم من يأتي بإحدى أنواع هذه الكفريات، يعني الاعتقادية أو الفعلية أو القولية، هو أن تحبط أعماله الصالحة، راحت كل حسناته، حتى الصدقة الجارية انمحت. لو عمر 1000 مسجد ذهبت بالكفر، انمحت أعماله الصالحة وحسناته جميعها، فلا تحسب له ذرة من حسنة كان سبق له أن عملها من صدقة أو حج أو صيام أو صلاة ونحوها، خسر كل حسناته، راحوا السابقة يعني. هلأ إذا عاد للإسلام تكتب له حسنة إسلامه، وما يفعله أثناء الردة لا يكتب له، لأنه الشرط الأساس لقبول الأعمال الصالحة شو هو يا أحباب؟ الإسلام. ولما يكون هذا فاقد الإسلام فلا تقبل منه الأعمال الصالحة، يعني ما له ثواب، بل هذا يكون والعياذ بالله على الكفر، نسأل الله العافية. إنما تحسب له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه. هون المقصود بتجديد إيمانه يعني بعد دخوله في الإسلام من جديد. كيف؟ بالشهادتين. قال تعالى، وهذا في سورة المائدة: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وانتبهوا يا أحباب، لا ترجع له حسناته التي خسرها إذا رجع للإسلام، لا ترجع. أما الكافر الأصلي إذا أسلم، هذا الكافر الأصلي يعني اللي هو نشأ بين أبوين كافرين يهوديين أو مجوسيين أو وثنيين، ثم هذا دخل في الإسلام، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الإسلام يهدم ما قبله، يجب ما قبله، يعني بيمحي عنه الكفر وبيمحي عنه المعاصي اللي هي أقل من الكفر، ولا يطالب بقضاء الصلاة والصيام، يعني تشجيعا له حتى يدخل في الإسلام. أما اللي ارتد فهذا إذا عاد للإسلام امحى كفره، إذا نطق بالشهادتين امحى الكفر، لكن عليه أنه يتوب كمان من المعاصي اللي هي أقل من الكفر. طيب، فترة الردة ما كان من صلاة وصيام، هل يلزمه قضاؤها لما يأسلم؟
هذا اختلف فيه العلماء، بعضهم قال يقضي هذه المدة ما فاته من الصلاة والصيام، وبعضهم قال لا يلزمه القضاء. أما ما كان عليه من القضاء حالة الإسلام يعني قبل الردة، فلما ارتد منمح القضاء، فإذا رجع إلى الإسلام بالشهادتين هدول القضاء بعضن عليه. وأما من حج وهو في حال الكفر في حال الردة ما بيصح حجه، إذا صام صلى ما بيصح منه. طيب إذا حج فترة الإسلام ثم ارتد راح ثواب الحج، عاد للإسلام بده يقضي هذا الحج، بده يعيد هذا الحج؟ فيه خلاف عند الفقهاء. الشافعية يقولون لا يلزمه أن يعيد هذا الحج. وإذا قال يعني المرتد الذي كان مسلما وصدر منه كفر أستغفر الله قبل أن يجدد إيمانه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو على حالته هذه من الكفر، فلا يزيده قوله أستغفر الله إلا إثما وكفرا، لأنه يكذب قول الله تعالى في سورة محمد إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. ثم ماتوا وهم كفار، فاللي بيموت على الكفر الله لا يغفر له. جاء في الحديث اللي ذكرناه أول الدروس، قلنا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله ليغفر للعبد ما لم يقع الحجاب. قيل وما وقوع الحجاب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن تموت النفس وهي مشركة، طالما مات على الكفر الله لا يغفر له. والآية الثانية وقوله تعالى هذه في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. فمن قال كلمة أستغفر الله وهو على الردة يا أحباب، كان معنى كلامه كأنه عم بيقول يعني يا رب اغفر لي ذنبي من غير أن أرجع إلى الإسلام، مع أنك أخبرت في كتابك أنك لا تغفره في هذه الحال، يعني كأنه عم يقول يا رب كذب نفسك. لذلك قال العلماء بيزداد كفرا على كفر. شو دليلنا من الحديث زيادة على هالآيات؟ روى ابن حبان عن عمران بن الحصين رضي الله عنه، هذا كان من أولياء الصحابة وكان يزوروه كل ليلة أربعة من الملائكة، سبحان الله، كان من علماء الصحابة. شو قال؟ أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، يعني رجال إجا عند الرسول، وهذا الرجل هو أبوه لسيدنا عمران، اسمه كان الحصين، وهذا الحصين لما إجا كان على الكفر وحكي كلام مع النبي فيه زيادة كفر واستهزاء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فشو قال وشو صار معه مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فقال يا محمد عبد المطلب يعني جدك خير لقومه منك، يعني جدك أحسن منك، عم يسبه. كان يطعمهم الكبد والسنام، سنام الإبل يا أحباب، هذه الحردب اللي هي كانت طعاما فاخرا عند العرب وبيحبوه ويستطيبونه. وأنت تنحرهم، يعني قال له أنت عم تحاربهم بالجهاد وتقاتلهم، أما جدك كان يطعميهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما هون ما ورد شو هو، يعني بهالرواية ما قايل الراوي ما هو الكلام الذي قاله الرسول، إنما قال فقال رسول الله ما شاء الله له، يعني أن يقول في الرد على قول هذا الإنسان. فلما أراد الحصين يعني أن ينصرف قال سائلا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أقول، يعني علمني شيئا أقوله. فقال عليه الصلاة والسلام قل اللهم قني شر نفسي، يعني احفظني من نفسي، لأن النفس أحباب أمارة بالسوء إلا من رحم الله. واعزم لي على أرشد أمري، يعني اجعل الميل عندي في قلبي للرشاد للسداد للخير للصواب. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم
بعد مدة آمن هيدا ودخل في الإسلام ورجع عند النبي عليه الصلاة والسلام. وأكيد الرسول عرف أنه أسلم إما بسماعه الشهادتين أو من نقل له يعني بالطريقة الشرعية. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أتيتك فقلت علمني، يعني تلك المرة كنت على الكفر قلت لك علمني شيئا أقوله، فقلت قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، فما أقول الآن حين أسلمت؟ قال له الآن أنا مسلم، ماذا أقول؟ شب زيد؟ ماذا أدعو؟ قال قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما عمدت وما أخطأت وما جهلت. فهون يا أحباب وين الاستدلال؟ إنه النبي عليه الصلاة والسلام ما علمه أن يقول ربي اغفر لي أو اللهم اغفر لي إلا حين أسلم، أما وهو على الكفر ما علمه هذا، لأنه قول أستغفر الله لا يدخل في الإسلام. وهذا الشيخ نزار رضي الله عنه حلبي رحمه الله كان يقولها هيك لقربها لأننا لنفهمها: إذا أنا بدي صلي وقلت أستغفر الله هل أدخل في الصلاة؟ لا، مع أنه كلمة أستغفر الله بتنفع المسلم وهذه منيحة، لكن من هذا مفتاح الإسلام؟ من هذا مفتاح الصلاة؟ كمان مفتاح الإسلام شو هو؟ النطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال رحمه الله: ومن أحكام الردة أن المرتد يفسد صيامه وتيممه، يعني فور وقوعه في الكفر فسد صومه إن كان صائما، تيممه كذلك فسد، ويفسد كذلك نكاحه، يعني إذا حصل منه الكفر بعد العقد وقبل الدخول من الزوج حصل الكفر، قبل أن يدخل الزوج بالزوجة، وكذا بعده إن لم يرجع إلى الإسلام في العدة. فإذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول حكم على هذا العقد أحباب أنه موقوف، فلا يحل له أنه يعاشرها المعاشرة اللي بتكون بين الأزواج. فإن رجع للإسلام ضمن العدة ما بده عقد جديد، وأما إن رجع للإسلام بعد العدة حكم على العقد أنه مفسوخ ولا بد من العقد الجديد. هون العدة تحسب يا أحباب كعدة المطلقة 3 أطهار عند الشافعية، ولا يصح عقد نكاحه المرتد لا على مسلمة ولا كافرة ولو مرتدة مثله، يعني يا أحباب لا بصح يتزوج مسلمة ولا كتابية ولا وثنية كمان يعني أكيد، وكذلك أيضا لو كانت مرتدة مثله وتعتقد نفس العقيدة تاعيته لا يصح، لأن هذا غير الكفار الأصليين. الكفار الأصليون شو قالوا العلماء؟ فإن نكاحهم نكاح يعني فيما بينهم، يعني هذا الولد بيثبت فيه النسب، وزناهم زنا. ألا ترى أننا نقول عمر بن الخطاب نسبنا للخطاب، مع أنه الخطاب كان شو؟ كان على الكفر لما جابوا لسيدنا عمر. كمان خالد ابن الوليد، سعد ابن أبي وقاص، أبو عبيدة ابن الجراح، كلهم هيدول نسبوا إلى آبائهم مع أنه كلياتهم ولدوا في نكاح الجاهلية. الله تعالى يزيدنا علما ويفقهنا ويثبتنا على دينه الإسلام، آمين. يقول الله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله يخرجنا من هذه الدنيا وهو راض عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن

وقال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن

مواسم الخيرات تملأ خزائن الأيام، وتزكو المناسبات سلوة للمؤمن، وكل ذلك فضل الرحمن واسع الكرم. فبعد أن ملأ رمضان دنيانا إحسانا وألوانا، جاءنا الفطر عيدا يحمل الفرحة الكبرى، وأي فرح. والموعد الآتي حج بأشهره المعلومات، وعرفاته الجامع ومعانيه السامية، بدموع وخشوع يعرفه الزائرون، ويتحسسه المتشوقون المتأملون، والكل راغبون. طواف للروح حول بيت يأسر الألباب بهاؤه، ولا تمل النظر إليه العيون، وسعي بهمة كلما كثر فيه التعب ازدادت اللذات الروحانية. ويتسلل نور الفجر لطيفا إلى باحة الحرم في أم القرى في لحظات أنسية، يا ليتها بالبركة تطول وتطول. إنها رحلة العمر التي لا تنسى، تعالوا نعيشها من خلال برامج نداء المعرفة في إطارها المتميز، فالذكرى قد تروي ظمأ العاشقين.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيب بكرة. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون، ومثل ما تعودتوا كل حلقة من برنامج طبيبك عنا موضوع جديد. بما أنه نحن هلأ بموسم الحج وأكيد نحن منخاف على صحة وسلامة الحجاج، حبينا نعملكم حلقة خاصة لحتى نحكي عن الإجراءات الوقائية اللي مطلوب تتخذوها مع الدكتور بلال اليمن. أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا فيك ومستمعينك،
0: وأكيد إذا أنتم كنتوا رايحين استمعوا كتير منيح لحلقتنا لليوم لأنه فيها كتير معلومات مفيدة.
2: لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك
0: والحمد. وأكيد ما تنسوا أنه فيكم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز أف أم. دكتور بلال أهلا وسهلا فيك معنا.
1: أهلا فيكم،
0: بتنورنا الإذاعة على طول.
1: تسلمي.
0: بتعرف اليوم هلأ عنا مناسبة خاصة ونحن كلياتنا بنهتم بصحة وسلامة الحجاج، بما أنه بتعرف هناك بيكون في عجق كتير، في اختلاط كتير، فالواحد الأفضل أنه يعمل إجراءات وقائية
1: لحتى يحافظ حد الحال قبل ما يسافر.
0: صحيح. نعم. فلنبلش مع الحجاج هلأ قبل ما يسافروا لهونيك. هلأ في عنا حملات راحت وفي بعد في حملات مش راحت بعد لهونيك. فإذا فينا نقول للحجاج شو بدنا نبلش بالأول لما يعرف حاله إنه هو رايح على الحج، شو هن الإجراءات اللي بده يبلش فيها؟
1: يعني أكيد قبل ما يروح بده يحضر حاله، يعني هو بده يقعد يفكر أنا رايح على مكان شو بدي أعمل فيه.
0: نعم.
1: مكان مثلا بده يتغير علي الطقس، مكان بدي أمشي فيه كتير.
0: نعم.
1: في تعب، في حركة. فإذا كان من النوع الأشخاص اللي كتير بيقعدوا بالبيت، في بعض ستات البيوت اللي صح. ما بيظهروا، وبعض الرجال حتى كمان يعني بيمشوا على الخفيف ما كتير هذا، فبدي يحضر حاله قبل ما يروح شو بدي يعمل. بلش يمشي أول شيء.
0: نعم.
1: يحرك حاله، يعمل رياضة، يتعود أنه في في في مشي في تعب.
0: قبل بقديش وقت تقريبا؟
1: هلأ هو حسب صحة كل واحد. إذا هو حصل له فترة قاعد بده قد ياخذ له أسبوعين.
0: نعم.
1: إذا واحد معود يمشي بصير يزيد المشي أكتر، يقوي حاله أكتر، فترة أسبوع بتلاقي تنشط أكتر.
0: نعم.
1: يعني ليقوي العضلات، عضلات إجري خاصة، لا يقدر صحيح. يمشي، لأنه بتعرفي اللي راح لهونيك بيعرف قديش
0: في
1: مشي،
0: في تعب،
1: في تعب كتير، فبده يحضر حاله.
0: نعم.
1: لأنه إذا ما بيمشي أبدا راح لهونيك من أول يوم حيعضل، حيجعوا إجري ويجعوا ظهره.
0: نعم. هل الأشخاص اللي عنده أمراض مزمنة مطلوب أنها تروح عند حكيمة تستشيره قبل ما تروح
1: على السفر؟ الناحية الصحية بدي يعرف أنه هو مثلا عنده أمراض معينة، في عنده أدوية معينة، فبدي يشوف حاله. أنا مريض ضغط، لروح شوف كيف صار ضغطي.
0: نعم.
1: أنا مريض سكري، رائب شو صار السكر عندي، تخزين السكر كيف صار. نعم. إذا عنده مشاكل بالقلب، إذا عنده مشاكل حتى بالعمود الفقري بالظهر مثلا، بصير عنده أوجاع، عنده ديسك.
0: نعم.
1: يعرف يعني يشوف حاله وين صار، إذا في شيء بده يسبقه فيه قبل ما يسافر، قبل ما يروح على الحج يعني.
0: نعم.
1: بده يعمل له صور، بده يعمل له يزد له الأدوية أو ينقص أدوية، يحضر حاله قبل ما يسافر.
0: نعم.
1: طبعا أكيد.
0: طب اللي عنده وزن زايد شو مطلوب يعمل؟
1: هذا بدي أحكينا قبل بثلاث أشهر
0: 100%. يعني هي قبل بثلاث أشهر
1: على القليل، حتى إذا في حال الوزن زايد، بس بكل الأحوال الواحد فيه يبلش يعني أقل يخفف.
0: نعم.
1: يخفف أكل ويظهر يمشي.
0: نعم.
1: لو كان معه بس كم يوم كم أسبوع بس أقل بيكون حضر حاله، وهونيك بيكمل هونيك، وهونيك في حركة في رياضة. كمان هونيك بتعرف واحد ما بدي يخبص بالأكل
0: صح،
1: حتى ما يتعب ما يمرض، فكمان هذا بيساعده أنه يمكن بيرجع كمان ضعفين أكتر.
0: صحيح. طيب دكتور بلال، بتعرف نحن هونيك أكيد بلاد تعتبر بلاد حارة.
1: أيوة.
0: وبعد أشوب من هون، فكيف الحاج بده يعمل إجراءاته لحتى يتجنب الحرارة أو يحمي حاله ما أنه ينضر؟
1: هلأ هونيك عندك شغلتين، مش بس الشوب، عندك شوب والبرد. يعني بتكوني بالشوب بتفوتي على الأوتيل بكون سقعة كتير قوية، الاي سي كتير قوي.
0: صح مزبوط.
1: هدول انت تتعرضي لهم، هو اللي بيعملوا مشاكل كتير، يعني جسمك مشوه
0: بين الشوب والبرد،
1: بتفوتي على الاي سي دغري انت بتنبصي لانه بالبورد.
0: صح.
1: فبصير عندك تشنجات عضلية بالرقبة بالكتاف والظهر.
0: نعم.
1: حتى بالراس بعمل أوجاع راس كتير
0: كمان.
1: هلأ بدي ينتبه إنه بده يمشي بالشوب مثلا الرجال إنه إذا فيهم يحملوا الشمسية وحتى النساء طبعا.
0: أوكي.
1: فتخفف شوية حدة الشمس عليه. في بعض المحلات اللي بتروح فيها مثلا أي وقت الرجم
0: نعم.
1: تتعرض إلى شمس كتير قوية.
0: أيوة.
1: وكون في عجقة والمسافة طويلة.
0: ممكن كمان حتى بنهار عرفة إذا واحد ظهر برات الخيمة كمان ممكن كمان يتعرض لشمس
1: بيعرف قوية. بيظهروا بس عادة بيرجعوا بفوتوا لأنه
0: صح لأنه الشمس كتير قوية.
1: وفي كمان واحد إذا في حال بده يظهر أكيد ففي شمسية في المي كمان.
0: نعم.
1: يعني نغسل راسنا بالمي على طول نضلق حالنا مي وزيادة طبعا لأنه الشمس تعرف والشوب بيعرق الشخص
0: صح.
1: والعرق بينشف الجسم يعني
0: مزبوط.
1: فبدو يعود حاله على طول يعود بالسوائل. هي قصة السوائل كتير مهمة هونيك لأنه على الشوب والعرق كتير بيخسر جسم
0: صح.
1: فإذا رأيت حالك ما بقى عندك هالقوة حاسة بتعب كتير قوي قد يكون سببه التجفاف
0: نعم.
1: قلة المي. وبنفس الوقت في نقطة تانية كمان انه انا اذا عرقت انا شو عم بعرق مي شو في معه
0: كمان كل شيء مينرلز اكزاكتلي
1: الاملاح كلها. فانا بدي اعود الاملاح مش بس مي يعني اذا ظهرت وعم بعرق وعم بشرب مي اوكي عم اعود شوية مي بس الاملاح عم تنقص. فمشان هيك كتير انا بوصي الحجاج انه بهالحالات هيدي اللي عم يعرقوا فيها كتير انه يشربوا مصل ولا حنجي على ذكره حتى تعودين نفس الوقت المي والأملاح تعطيك.
0: نعم لمستمعين نحن هلأ عنا على الطاولة مجموعة من الأدوية والمستلزمات اللي فينا ناخدهم معنا نحن لحتى تساعدنا هناك كتير
1: صحيح.
0: طيب حكينا نحن قد أهمية المي وشرب المي وأكيد بننصحهم يكتروا قد بفيهم لأنه بما أنهم هناك يشربوا مي زمزم يستفيدوا من هيدا الفرصة. بدنا ننتقل لنوعية الأكل يلي الحاج مطلوب يأكلها.
1: صحيح. هلا كل شخص معود على اكل معين ببيته
0: نعم.
1: هلا هونيك اكيد في اكل جديد وطبعا انا بعرف الحمله لانه رحت معهم وشفت السفره اللي بيحطوها يعني متنوعه نعم. كثير
0: حمله الديوان
1: فكتير يعني في انواع اكل كتير. فهو واحد يطلع حاله انا هذا الاكل بيضايقني وانا ما بيضايقني
0: بسائبني
1: خفيف عم صاريني ولا بيعمل لي مغص بيعمل لي اكتئاب بيعمل لي اسهال. هدول كتير كنت اهتم فيهم لانه واحد بس يروح هونيك عطول في مشاكل يعني صح. مشاكل إسهالات يعني مشاكل إكتام
0: نعم
1: كيف فأنا بتطلع حالي مثلا لنقول أنا مثلا ليوريك أسيد عالي كتير معي مثلا بيعمل لي أوجاع مفاصل ما فوت على اللحم الحمرة كتير بخففة فوت على الخضار والفواكه أكتر. أنا من النوع اللي عندي اللاكتوز بضايقني بيعمل لي غازات بيعمل لي إسهال بيعمل لي مغص.
0: اللاكتوز الموجود بالحليب يعني
1: بالحليب وباللبن وبالجبنة بدي حاول انتبه لهم هولي
0: نعم.
1: لأنه اللي عنده ما بيتحمل اللاكتوز الموجود بالحليب ومشتقاته إذا استهلك كتير لأنه بتعرف واحد مشوب لبن صح. كتير ببورد ومنيح اللبن
0: مزبوط.
1: أنا كترت لبن لأنه ما بيتحمل اللاكتوز صار معي إسهال بفرط المعدة بيصير في إسهال
0: نعم.
1: فيطلع يأكل بعدين بدي يأكل وهذا الأفضل أنه ما ينوع كذا نوع أكل
0: أيوة
1: معجنات لحم
0: نفوت عمادتنا كذا نوع
1: فأنت يعني عندك هذه فرصة وهذه فرصة عمر ما بيقولوا أنه واحد صحيح. يروح فيها فلو تقدر تعطي أكثر وأكثر وتستفيد أكثر وأكثر خلي يعني قوم عن الأكل منك شبعان
0: نعم.
1: نوعيات معينة خفيفة تاكلها وأكيد كتر خضرة كتر فواكه لأنه هي بتنشطك أكثر فيها
0: صحيح
1: بيتامينات.
0: وكمان بتعود سوائل بقلب الجسم
1: يعني انتبه الواحد شو بدي يأكل شو بدي يشرب.
0: طيب لننتقل هلأ على نوعية التياب والشوز أو الحذاء اللي بده يلبسه الحاج.
1: لا القطن أخف يعني أخف شيء على الجسم هو القطن
0: نعم.
1: من التلبسة كل شيء قطن هذا بالنسبة للنساء. أما بالنسبة للرجال حيلبسوا طبعا بتعرفي أنه إذا كانوا محرمين في عندهم تياب الإحرام وإذا خلص الإحرام وبعدهم هنيك وهذا بده يلبسوا على طول يلبسوا شيء قطن
0: نعم.
1: أي شيء فيه نيلوني بيعدوا عنه لأنه كتير بحمي الجلد
0: نعم.
1: ومشكلة كبيرة هي هونيك بتصير عند الحجاج انه بيصمتوا
0: ايوه
1: يا اما تحت البيطان يا اما بين الفخاد يا اما مناطق تانية
0: نحن هلا جايبين معنا دواء كرمال يصيروا يدهنوا
1: بس قبل الدواء نحن شو بنقول لهم انه انت لبست ثياب قطنية
0: نعم
1: خفيفة كل ما بيطلع بايدك طبعا عرقت وشوبت تحمم
0: نعم
1: وكتير مهم ينشف منيح ويهوي جلده.
0: أيوة
1: خاصة الناصحين هول يعني مساكين بيقضوا كتير بيصمتوا كتير بيتضايقوا
0: صح.
1: يعني بالإضافة إذا في حال صار في صمات أكيد في إدوية لتخففنا الإحمرار والحكاك تاعهم. أكيد الصباط إلنا نحن يكون كمان يعني اللي بده يلبسوه بإجرون يكون كمان طريق
0: مريح.
1: ما يكون قاسي وما يكون ضيق لأنه يعني بصير يطلع لك مثل هيك حبوب مع بي مي كلها من أثر الحماوة والشد عليهم.
0: نعم حكينا عن نوعية الحذاء اللي هي بدها تكون مريحة وخفيفة يمكن كمان لأنه أوقات لما منفوت محلات معينة إن كان بالمدينة وبمكة في ناس يمكن بيحملون على ظهرهم أو شيء يعني بطريقة أنه ما يكون شيء سميك أو تقيل أنه لحتى نحمله. طيب الأدوية هلأ لننتقل الأدوية كتير كبير.
1: هذا موضوع كبير بس أنه نحن حنحكي على
0: يعني بالأساسية.
1: هلأ كونه هنيك بتعرفي شوب وغيار أكل وغيار طقس وشوب وأي سي وشوب فبصير في كتير. أول شيء مثلا اللي بتهمنا هي الإسهالات والاستفراغ. هيدول بيخلوا الحشو يصير نعم بالتخت ما يظهر.
0: يعني
1: الإسهال بيهد
0: صح
1: وإذا ما هو الاستفراغ بيتعب أكتر
0: وكتير من الأحيان بيفقد سوائل من جسمه بنشف
1: وبيعوز كتير من الأحيان يروح يعلق مصل بالمستشفى.
0: هلأ
1: حتى ما يوصل لهون عندنا أول شيء أن نهتم أنه شبنا ناكل ما نخبص. شغلة تانية يكون أخذين معنا مصل. المصل كتير مهم
0: يا حوة هيدا
1: مصل الظروفي هيدولي الظرف من إذا حتى ما تضيعوا هيدولي معمولين بطريقة أنه كل ظرفين قنينة مي 500
0: أوكي.
1: نفتحها منكب شوي منها ونحط ظرفين ومنمشي فيها ومنشرب فيها قد ما بدنا. لو بقى العدة 3-4 ساعات بسبب مرضه بس على المصل ما يأكل بيمشي الحال وهيدا اللي بيخليه يرجع يتنشط ليقدر يكمل. حتى المصل يستعمل في حال مثل ما قلنا إذا كان كتير عريق وشوب وحس بانحطاط قوي بجسمه إنه تعب دغري يشرب مصل بيتنشط.
0: نعم
1: حتى
0: دك كيف بيجي ظرف المصل بيجي يعني ظرف بودرة نعم وبيتدوى قلتلنا
1: كل اتنين
0: 500 ملي صح؟
1: ايوه صحيح
0: تقريبا
1: هيدي هين عليهم ظرفين بيقنين وبيقعد يشربها.
0: نعم ما فينا نعمل دعايات يا مجد.
1: هلا في كمان كيف يعرف حاله واحد انه ناقصه سوائل كمان عن طريق البول كتير مهم رائب بوله. كل ما البول عم يكون نسته قليله وغامق كل ما معناتها انه انا جسمي قليل السوائل فيه بدي اعوضها فبيشرب. شوفين يشرب اذا ما معه سوائل ولا في يشرب بدي يشرب لبن في يشرب عصير في يشرب ماي بيعوضهم. كل ما كان البول كميته اكبر وافتح معناته انه انا عم باخذ حاجتي.
0: تحفة عم تسألنا شيء للجلد بدنا ان شاء الله بحلقة تانية مع دكتور جلد اكيد تابعينا على طول ببرنامج طبيبك لانه على طول نحن من جيب مواضيع جديدة وان شاء الله اكيد حنعمل حلقات خاصة بالجلد. دكتور بلال لحتى نكفي بالأدوية حكينا اول شيء عن اذا شخص صار معه اسهال او استفراغ وفقد سوائل ورحنا على المصل اللي قلتلنا كتير
1: ضروري. المصل اول شيء في عنا كمان عنا ادوية العي النفس. في أدوية بناخدها في منها حبوب في منها إبر. وأكيد إذا كتير استفراغ يفضل الإبر. في أدوية للمغص كمان
0: جايبيكم
1: الإبرة. هيدول الإبر هتول نستعمل دنياهم إذا في حال. هيدي إبرة للمغص وهيدي إبرة للاستفراغ.
0: دكتور بلال نحن مطلوب نعمل دورة إبر قبل ما نروح على الحج.
1: هلا في طبيب الحملة.
0: طبيب الحملة منوجه لهم تحية لأطباء الحملة بحملة الديوان.
1: عندهم شغل.
0: لأنه عندهم شغل كتير فعلا وبيتعبوا كتير مع.
1: جربتها مرة أنا يعني كانت.
0: أنت بسم الله عليك رحت كذا مرة كطبيب حملة وبتعرف قديش.
1: محتاج. فالإبر محتاجون حقيقة.
0: نعم.
1: كتير أنواع إبر يعني قلك واحد موجوع كتير ما بيمشي إلا الإبرة. واحد كتير ممغوط تعطي إبرة. أحد عم يستفرغ ما بيتحمل بيتعمل له إبرة
0: كمان. وتعرف يمكن حتى أوقات مثلا بيكون مضطرين تروحوا راح زيارة أو حتى خلال المناسك الحاج أوقات الواحد بيكون بحاجة لدواء يحسم له الوضع اللي صاير معه لأنه ما بيقدر يمرض 10 أيام ويضله بتخت بهالوقت لأنه بهيدا الوقت هو كتير حساس
1: وبده
0: يقوم بكتير مهمات اللي هي واحد يستفيد منها يعني
1: صحيح.
0: واحد لحق وراح يعني طبعا
1: هلا زيادة في عنا إذا في حال كان عنده التهابات مصارين صائب إنه كل شيء منزوع.
0: نعم.
1: هون بيصير في بعض الأدوية اللي مشان التهابات المصارين كمان في استعمال.
0: هون منفوت منفوت على الأنتيبيوتيك.
1: مثل الأنتيبيوتيك
0: مثل هول يعني.
1: مثل هيد. لا بياخذ بس هيدا هيدا بيتاخذ مثلا
0: اوكي هيدا للمصارين يعني دواء التهاب للمصارين
1: صحيح.
0: يعني مستمعينا سجلوا عندكم قلنا اول شيء المصل قلنا
1: المصل اهم شيء
0: اهم شيء
1: العيان النفس
0: خذوا كذا ظرف قد ما فيكم
1: مش كم ظرف كم علبه
0: ما هي كم علبه
1: طبعا بتعوزي كثير هون مش كم ظرف العلبه فيها تقريبا في شيء في 10 ظروفه تقريبا الاكثر هي 10 بتاخذ له علبتين ثلاثه
0: هلا اكيد انتم كاطباء حمله بتكونوا اخذين معكم يمكن
1: شو بدك تاخذ
0: سنده ادويه بس اكيد الافضل كل حاجه اذا عمل المونه تاعيته بيكون افضل
1: ايوه افضل
0: نعم حتى واحد ما يحتار هونيك وين بده يجيب الدواء وكيف بده يتصرف
1: صدي شغله صغيره بتروح عليك امور يعني بتنبسطي لتروحي تعمليها هونيك بسبب هالمرض
0: مزبوط سبحان الله الواحد بيتنغص بصير فكرمال هيك خدوا احتياطكم وخدوا مضاد التهاب ده كان قلنا للمصارين وكمان مضاد التهاب عادي صح؟
1: العادي في حال للشغلات التانية
0: شغلة تانية مثلا
1: الجهاز التنفسي
0: نعم
1: مثلا كتير بتصير هونيك كتير بيقربوا بيعمل التهابات الجيوب
0: صح
1: التهاب دينة
0: نعم
1: ساكتر برونشيت
0: نعم نعم
1: البرونشيت كتير فهون مشان البرونشيت في ادوية التهابات بس في كتير لاحظنا هناك انه كتير بيصير ما بعرف هاي من هل هن بيكونوا عندهم حساسية هل بسبب غيار الطقس هذا بيصير عبي صدرهم فبيعوزوا كتير تصاصات
0: مرضى الربو يعني
1: تصاصات المنتونين وغيرها اللي هي مشان عبي الصدر فاذا كان الشخص من هون
0: بيعرف
1: تصاصات للمناخير
0: وللنفس
1: تصاصات للمناخير هاي حيعوزوها الاكترية لانه عطول في رشح بديك تصاص مي ملح بديك تصاصة للمناخير
0: اوكي
1: شو اسمه
0: لتفتح
1: المنخار اذا واحد بيضل ينام عم بيضل ينام كثير مسكرين لانه هيدي مثلا انا مره صارت معي اجت وحده فهي قد نصلي قالت ما عم بقدر انام من خير مسكرين فبتصير هيك
0: دكتور يعني لا بتناموا بالليل ولا بتفتحوا بالنهار ما شاء الله عليكم
1: حتى لو غيرتي اوضتك اللي انت فيها
0: بيصابوا
1: لك
0: فعلا لانه كمان الحاج بحاجه انه يرتاح منيح لانه عنده مجهود بده يعطيه بالنهار
1: الحاج قصدك ولا الدكتور؟
0: اثنين اثنين سوا طيب شو في عنا بعد ادويه بدنا نحكي فيها؟
1: هيدا اللي عنده ربو كتير مهم ينتبه ياخذ معه التصاصات لانه كتير بيعبوا كتير في انهم يستعملوا المكنه
0: صح هل الواحد بياخذ مكنه كمان معه؟
1: ايه في منهم هنيك كتير بيتضايقوا بيستعملوا مكنه
0: يعني اذا بتعرفوا حالكم انه
1: بس التصاصات اخف حمل اخف حمله يتعلم التصاصات
0: يمكن المريض الربو كمان في عنده حبوب كورتيزون في حال صار معه ازمه كثير قويه بيقدر ساعتها بياخذ
1: في كورتيزون في غير كورتيزون كمان بيستعملوا حبوب
0: نعم
1: هدول خاصين لحسية الصدر كما في يستعملون الواحد أيوة.
0: نعم
1: هلا كمان اللي كتير بيصير هو اوجاع الظهر فاوجاع الظهر هلا فيني اخذ شيء مثل هيدا مثلا مرخي للعضل
0: صح
1: هذا مهم واحد ياخده لانه الا ما يعضل الا ما يعضل ليش بدي يعضل لانه ما معود يمشي هالمشيات اللي هي
0: نعم
1: اللي كان ببلده ما معود كتير على المشي فبدي يعضل
0: نعم. ايه دكتور لحتى
1: بداية الابر للظهر لانه كتير انهم ياخد شي مرخي للعضل ياخد حبوب لاوجاع العضل بس هونيك قد ما بنشوف حياة اوجاع كتير قوية لا بحاجة لابر في ابر فيها مسكنات وفي ابر فيها مسكنات مع كورتيزون
0: اوكي هيدا يمكن بقلب كورتيزون
1: هيدا كورتيزون بقلب هيدي مثلا بس انه هلأ صار في ابر معمول اتنين مع بعض
0: ما بعد ساعتها 2 in 1 واحد
1: وحتى في واحد شيء كمان بقلبه زياده مثلا بيحطوا لي فيتامين مثل البي 12 ومنه بيحطوا مثل دواء الحبوب اللي عنده هذا مرخي العضل بحطوه بقلب الابره فهون بتعطي النتيجه اقوى للي
0: نعم.
1: لانه مثل ما بقول لك بيقعدوا بالتخت ما بده يتحركوا
0: صح صح صح يعني الابر كتير كتير قلت لنا مهمه انه واحد بالاخص اذا بتعرف يا حاج او يا حاجه انه وضعك عندك ديسك او عندك اوجاع ظهر او بيعمل كرامبات تشنجات كمان واحد يعمل حسابه انه ياخذ الابر لانه اكيد كمان مفعوله اسرع وبتحسم الوضع على السريع
1: كل شخص هو بيعرف حاله شو بيعوز يعني حتى انا شو بصير معي شغلات بصير ياخذ معه
0: نعم
1: وبس في شغلات بتطرق عليه هونيك مثلا بده كمان يعمل حسابها من اللي عم نحكي هلا
0: نعم طيب شو بدنا نحكي بعد كان بدي اسالك عن الفيتامينات هل الحاج ببلش بياخذ فيتامينات سي ودي وهيك قبل ما يروح على الحاج لحتى يقوي مناعته قد ما بيقدر هون ولا هل بيكفي انه مثلا ناخذ نحن فيتامين سي دغري معنا لهونيك وناخذ على صحه السلامه حبه كل يوم
1: ها هلا ما بقى القصة بس فيتامين سي، أكيد فيتامين سي سي كتير مهم.
0: نعم.
1: بس في شغلات تانية مثل الفيتامين مثل الزنك مثلاً، يبين إنه قديش مهم هيدا للمناعة.
0: نعم.
1: يكون موجود بقلبه، فيحضر حاله من هون أكيد.
0: أوكي.
1: بلش ياخد من هون قبل بكم يوم من هون ويكمل هونيك.
0: أوكي.
1: لأنه عاجة الناس كتير كبيرة هونيك وأمراض بتعرفي تنتشر.
0: صح صح، يعني كل ما واحد اشتغل على مناعته لحتى يقويها أكيد بيكون يعني الوقاية بيكون أفضل ما أنه واحد يمرض بالآخر وما نعرف كيف نعالجه على السريع.
1: بس يوصل لهونيك مثلا حتى من هون ياخد شغلات غنية مثلا فيتامين سي، كلنا بنعرف أنه بالليمون وبالحامض وهيدا.
0: نعم.
1: بس مثلا معروف أنه الفليش اللي فيها فيتامين سي أكتر بكتير من هدوليك.
0: صحيح.
1: فيبلش ياخد هدول، شوفي شغلات بتقوي له مناعته، تحسن له فيتامينات وياخد الفيتامين دي. إذا واحد ما عم بياخد خاصة النساء يبلش ياخده من هلأ.
0: نعم نعم. الفيتامين دي لأنه عند الأغلبية
1: بيكون في مجهود هنيك.
0: صح صح. طيب شو في عنا بعد أنواع أدوية بتحب نقولها مثلا كرمال التهابات الزلعيم أو البرونشيت؟
1: أيوة.
0: حكينا نحن عن التصاصات.
1: صحيح.
0: والدواء الالتهاب. وأكيد في ممكن هولي مثل هولي اللي بيجوا حبوب المص.
1: أو جهاز الزلعيم.
0: نعم.
1: يعني واحد بيزعل زلعيمه في حبوب مص حتى يطري له زلعيمه.
0: نعم.
1: بس هو أكيد هوليك في شغلات يستعملها الشخص ليطري زلعيمه مثلا.
0: نعم.
1: حتى ما يوصل للمرحلة تعرف انت جاي مشوب وفات صفق المي البردة يجبعوا زلعيمه كتير.
0: صح.
1: تغير صوته فبيستعمل مثلا سوائل السخنة.
0: نعم.
1: مع شوية عسل، الطحينة إذا واحد راح صوته.
0: نعم.
1: أو عنده سعادة كتير هيك حدة، الطحينة كتير منيحة.
0: نعم نعم.
1: مع الأبي شبه بالطري له زلعيمه.
0: نعم نعم. طيب والأشخاص اللي بيطلع لها أسيد أو عندها مشكلة ارتجاع مريئي،
1: أي انتبه على الأكل اللي فيه صلصة هونيك المطبوخ بالصلصة.
0: أيوة. يعني نجنب كل شيء أكل فيه صلصة وحامي بهارات
1: البهارات القوية طبعا.
0: نعم. وما ناكل والنام يمكن دغري
1: كمان، الأكل والنام بيحرق الأسيد. إيه ليك الأسيد كتير بيعذب هونيك.
0: نعم.
1: بداي يعني بيحرق حرق.
0: نعم.
1: تغير نظام الأكل، نوعية أكل محطوط فيها مثل ملتي بهارات وصلصة وهي دولة. فهو أنا بعرف حالي هيك، أنت بيش بدي أكل هلا بيفور الأسيد معه، بدي أخذ شيء كمان شيء للأسيد.
0: نعم.
1: الأسيد.
0: نعم.
1: تاع المعدة بياخدوا فيه حبوب وفيه عيدا مشان يخفف الأسيد.
0: نعم. هلا دكتور كمان في مثل الكتات عم نشوفهم بالسوق اللي هي كمان بيجي صابون بلا ريحة أو بلا عطر. يعني كريمات بلا عطر.
1: صحيح.
0: كل هالقصص
1: بدي عوزهم.
0: قديش بتلاقي مهم انه واحد يعمل عناية كمان بالبشرة هونيك بالأخص بالحرارة العالية والشمس القوية؟
1: بدي أخذ معه كريمات للتصميت.
0: أوكي.
1: الكريمات اللي أول شيء في كريمات هيدا مشان إذا في حال بلش التصميت معه.
0: نعم.
1: بيستعملون.
0: أوكي.
1: وفي كريمات بيستعملون قبل
0: مثلا
1: حتى وقائية لحتى
0: يعني هيدا. مثل الفازلين مثلا
1: يعني أو شغلات مزعج
0: هيك. ما بعرف في يمكن قصص يمكن أخف
1: في أخف. إيه
0: في أخف
1: في شغلات أخف لهيدا.
0: نعم.
1: في يستعملها شو اسمه شكلنا ايه مشان السانس كرين كمان إذا واحد
0: ايه.
1: الشمس قوية
0: حماية
1: كمان.
0: الشمس
1: كمان هيدي بيستعملها لأنه.
0: نعم.
1: الشمس قوية هونيك.
0: نعم.
1: لو حمل الشمسية بده يحط لأنه انعكاسات الشمس بتيجي من كل
0: صح. ونوجه تحية لدكتور لما قسطنطين لأنه كانت حلقتنا معه كمان من حلقتين حكيتنا عن أهمية واقي الشمس.
1: أيوة.
0: ويكون الSPF 60 قالتنا لما يكون
1: 50
0: مش أقل يعني من
1: 50
0: أو 60 لما يكون الشمس كتير قوية وبالصيف إنه ما ياخدوا الSPF يكون مكتوب عليه يعني للبرودوي ما يكون 30 أو 20 بهذه الحرارة العالية والشمس الكتير قوية.
1: صحيح.
0: يعني يكون قد ما فينا عالي البروتكشن.
1: الآن يمكن أخف شوية لأنه على البحر إذا واحد كان نزل على المي طلع بصير كل ثلاث ساعات يحط يمكن
0: هنيك لما كتير
1: نزل المي بتضاينه أكتر.
0: نعم نعم. إجمالا يعني هلأ يمكن للنساء أسهل علينا لأنه إجمالا بس الوجه والكفين.
1: أيه.
0: بيكونوا مبينين، بس عند الرجال لأنه بيكونوا لابسين كمان مناشف الإحرام يديروا بالهم من هذا الموضوع
1: خاصة عن كتافهم.
0: فيهم يجيبوا يمكن مثل قصص سبراي أو شيء بيقدر واحد
1: يجيب منه سبراي وفي منه كلام. صحيح. موجودين.
0: نعم.
1: هيك وموجود هيك.
0: طيب شو بدنا بعد دكتور نبيل اللي عم تنين عن الكريمات؟ كريمات شو بدك؟ عم نحكي نحن عن السانسكرين عن الوقاية من الشمس وحكينا عن كريمات اللي
1: بلش السماط مستعملون.
0: صح. إذا بلش السماط وقبل السماط كمان إنه نعم حتى ما يتشقق الجلد أو يصير في عنا أي أوجاع معينة. طيب شو في عنا بعد أدوية بتحب تذكرها؟ المسكنات
1: مسكنات
0: هذا بالشنطه الصغيره تكون موجوده.
1: هيدي بتاعت الاوجاع اللي بياخذوها عاده بياخذوها معهم.
0: نعم.
1: هلا في الحبوب الايبوبرفين.
0: نعم.
1: بيستعملوهم كثير. اذا ما اكتفنا بالباراسيتامول اللي بنستعمله عاده.
0: صح.
1: بننتقل للايبوبرفين ساعتها.
0: أوكي.
1: بس هيدا بننتبه له انه اول شيء بدنا ناخده بعد الاكل.
0: صح. ما بيكون معده
1: فاضيه. ايوه بيعمل اوجاع كثيره. وإذا هو عنده مشاكل بمعدته أي شيء أرحى هذا ما في يستعمله.
0: نعم.
1: فبدي ينتبه. فهون إذا في حالة طار خاصة إذا بدي يأخذ إبر.
0: نعم.
1: أنواع الأيبوبرفين وفيها شغلات كورتيزون بساعتها بيأخذ حبوب حماية معهم.
0: نعم. دكتور نبيلة بنوجه لك تحية كمان عم تعطينا معلومات مهمة عم بتقلنا أكل خفيف مثل النواشف والسوائل الأساسيات مهمة صحيح ذكر دكتور بلال وكتير مهم أنه الحاج يضل عطول أو الحاج مذكرين هذا الموضوع حتى ما يصير في تخبيص ومشاكل بعدين. طيب إذا بدنا نعطي إجراءات وقائية سريعة للحاج بخصوص غسل اليدين كل هول الأمور اللي مطلوب كتير يهتم فيها شو بتقلن؟
1: هلا حتى ما نمرض كمان طبعا قبل ما ناكل بدنا نغسل ايدينا منيح.
0: نعم.
1: وين راح وين اجا وين حط ايديه وعلى العجق وهيدا ما يمسك حتى مثلا بده يمسك حبه بسكوت ياكلها يغسل ايديه قبل ما قبل.
0: نعم.
1: لانه اكثر شيء جراثيم بتجي بتعرف على الكتره هيدي بتجي على الايدين.
0: صح.
1: وكثير من الاحيان واحد بده يغطس بيحط ايده وعطس بايده فعطول عطول ينتبه لغسل ايديه اهم شيء مش يجيب شيء يتصل لايده ويعمل.
0: نعم.
1: غسل ايدك مي وصابون بكفي
0: اذا بده يتوس بده ينتبه اذا في الكول مش
1: في الكول بس
0: ينتبه شو عم بيجيب
1: استعمل المي.
0: نعم.
1: مي وصابون ايضا اكثر شيء ببيعدك عن انك
0: مي وصابون
1: فوت ميكروبي من الايدين على الجهاز الهضمي تعمل لك اسهال
0: مثل ما قلنا في كمان براندات عم تعمل صابون بلا ريحه
1: طبعا في شيء بلا ريحه كريمات بلا ريحه
0: لهدول
1: المعطرين صحيح
0: يقدر يستعملها الحاج
1: والمي اللي عم يشربها هنيك الحاج فرشتكي لانه الأكل حيكون عادة بيأكل بالأوتيل والمي لأنه بيظهر كتير المي عادة بينتبهوا لها بس برضو واحد إذا حس بيعرف حاله كتير ينتبه المي اللي بده يشربها.
0: نعم نعم. لحتى نكفي هلأ نبلش شوي صغيرة بالأمراض نحكي فيها شوي بالتفاصيل. مريض الربو حكيت عنه بشكل مختصر أنه ياخد تصاصاته والأدوية اللي بحاجة لها
1: حتى في مريض الربو من هون يبلش علاجه يعني بلش
0: أيوة.
1: بالتصاصات
0: نعم.
1: يعني في تصاصات كورتيزون نستعملهم
0: نعم
1: وفي تصاصات كورتيزون مع دواء تاني هيدي بصير يستعملها على بكره وعشيه بلش من هلا يستعملها حتى بس يروح لهونيك يغير طقس ما يتضايق من نفسه
0: نعم.
1: ما يعبي ما هيدا هيدا
0: نعم.
1: بده يحضر مريض الربو بده يحضر حاله
0: نعم.
1: لو هلا ما حاسس كتير بعوارض مع انه هلا رطوبه كتير عاليه وبتضايق
0: صحيح
1: بس يبلش قبل ما يسافر بيوصل لهونيك بيكون رياته بيتحملوا اكثر تغير الجو
0: عامل لهم حماية قبل ما يروح على تغير الطقس الأكثر طيب شو في عنا بعد عنا مريض السكري هذه كتير مهمة
1: مريض السكري
0: لأده مريض السكري قد يقشط معه السكري قد يعلى معه السكري
1: إذا عم بياخد إنسولين عادة بيقشط
0: نعم
1: اللي بياخد إنسولين بيقشط وهي بتصير حتى هو بيته بيصير
0: هل ممكن على الإفار أو الجهد اللي بيعمله هنيك أنه يصير بده يتعدل بالدوزات اللي عم ياخدها
1: طبعا إذا هذا بلش صار في حركة أكتر
0: نعم.
1: والأكل صار أقل ممكن فهذا بدي يرجلج الدوز بتاعت خاصة الإنسولين
0: نعم.
1: أكتر شيء الإنسولين
0: يعني هذا يمكن أكتر شيء بتتابعوه أنتو كأطباء
1: وفي ناس راحوا مرة بحملي معي ما أخذوا إنسولين قالوا هنيك في حركة فما بعوز إنسولين ف طلع السكر معه كتير عادي وعادي فتشيله
0: مريض سكر وراح بلا الإنسولين تعوله
1: لأنه اعتبر أنه هنيك في حركة كتير
0: نعم فما حيعوزها
1: السكر ما حيعوزها بس طبعا قعدات واكل وهيدا نعم. فطلع السكر فينتبهوا
0: لها فاذا بتريدوا يا حجاج ما تاخذوا قرار من نفسكم احكوا مع طبيبكم المختص لانه هول الامور ما فيها مزح يعني اذا واحد غاب عن الوعي او صار معه اي وعكه صحيه هنيك بسبب السكري منه شيء هين واكيد انتم بتتلبكوا فيهم كأطباء
1: لانه بس يطلع السكر كثير ما عندك حل الا انسولين
0: نعم
1: اعطيه دواء ليعطي مفعول يكون 400 او 500 سكر ما فيك
0: نعم انسولين أنا عن جد بدي وجه تحية لكل أطباء الحملة اللي عم بيروحوا بحملة الديوانة اللي فعليا بتضلكم سهرانين وبنهار على طول كرمال تراقبوا المسافرين طيب لكفي قلنا غسيل الإيدين كتير منيح نعقم منيح في شيء بعد
1: المي اللي نشربها المي لأن بيشربوا كتير مي فينتبه المي ما تكون مثلا مي حاططة
0: محل معروف
1: أو مستعملة وتاركها فترة بالشمس
0: أيوة بالأخص ده كان بلاستيك.
1: البلاستيك صحيح.
0: نعم. البلاستيك.
1: هلا الخضار عادة عند خضار النية كيف البقدونس والنعناع والركة وهالشغلات هذه منا مطبوخة.
0: أوكي.
1: لأنه أي شيء مطبوخ لو في شيء خلاص بالطبخ بيمشي حاله بيتعقم، بس شيء بتاكليه ناي هذا بينتبه أنه يكون معقم منيح. هذا
0: نعم.
1: كمان مصدر خاص عنا هلا بدنا إحنا بالصيفية.
0: صح.
1: بتكتر الإسهالات لأنه الخضر اللي عم أول شيء بيستعملوا مي من نظيفة بالسائب بعض المناطق.
0: نعم.
1: وهي من كلانية فعطول تلاقي بيعملوا استفراغ وإسهال ومشاكل
0: أيوة
1: المصارين هاي بتصير كتير.
0: صحيح صحيح. طيب دكتور في شيء بعد نصيحة زيادة بدك تعطيها لمريض السكري؟
1: ينتبه على الأكل.
0: بس هذه هي الأكل.
1: السفرة مفتوحة.
0: أكل وأدوية.
1: السفرة مفتوحة قدامه فبدي يعرف.
0: نعم.
1: شو عم بياكل قد عم يفوت يعني مطلوب كمان بيعرف إنه أنا إذا أكلت مثلا خبز.
0: أيوة.
1: في كمان بالطبخ مع كل طبخة في رز.
0: صح.
1: وعاملين أخذ بطاطا وشوية معكرونة هذا كله.
0: نعم.
1: شو هذا؟
0: نشويات كلها مع بعض.
1: ما بعده تتحلى بهيدي وبهيدي كمان.
0: صحيح.
1: كله هو بده ينتبه حاله بده يعرف انه انا فين اكل هيك وانا فين اكل هيك.
0: اوكي.
1: وعطول يراقب السكر لانه هلا ما يقول ايه مرقلج عندي السكر كان انا بالبيت ببيتي رحت لهونيك، لا حتى هونيك لانه انت تغير لك الجو الاكل نوعية الاكل وراقب السكر.
0: نعم نعم. طيب دكتور بتوجه لك تحيه ريما عطريس عم بتقول انه بسم الله عليك ما تركتها يوم رمي الجمرات طلع ضغطها وعطيتها شمسية تاعيتك. آه. وجبت لها مي كل شوي حفظك الله. نتشكرك يا ريما على مداخلتك معنا وبسم الله عليك. انا بعدنا عم نشيد فيهم لأطبائنا انه فعلا بتضلكم موجودين كرمال تحافظوا على سلامة. صحيح. الحجاج
1: يعني
0: على طول
1: عشان هيك رايحين يعني اصلا.
0: نعم.
1: شغلتنا هونيك انه انتبه لهم.
0: نعم مثل ما قلنا الشمسية هيدي كتير شددت لي عليها وما وراء.
1: صحيح.
0: الكواليس.
1: صحيح.
0: الشمسية ما تنسوها أكيد. هلا يمكن في ناس حتستغرب إنه ما عم بتشتت الدنيا بس هي للشمس كمان.
1: للشمس.
0: نعم. طيب لحتى ننتقل للأمراض التانية
1: هي ابتسامة بضربة الشمس حقيقة في يعني إنه واحد بيجي يكون الشمس ضربة على راسه بصير عنده وجع كتير قوي ضغط كتير قوي بالراس واستفراغ كتير وعود فيه علي راسه.
0: صح.
1: حقيقة الشمسية مهمة بهالوقت.
0: نعم عم بيقول مجد كمان في عوينة شمس هذه للعيون يا مجد كمان بتحافظ على على
1: عيونة.
0: صح 100%. دكتور بما أنا ما بقى معنا كتير وقت شي 5 دقايق بس إذا فينا نحكي عن مريض الضغط والقلب شو مطلوب كمان.
1: أيوة.
0: يعمل
1: الضغط والقلب هلا هدول أكيد بده يروح عند دكتور القلب عادة ويشوف وضعه هو.
0: نعم.
1: قبل ما يسافر كتير مهم قبل ما يسافر يشوف بدي يعدله بالأدوية ولا لا. بتعرفي هلا مريض الضغط كتير بيلعب معه الضغط هونيك تعب إرهاق نوعية أكل ملح بالأكل لأنه أكل موجود بيأكله حيكون في ملح عادي.
0: جيب معك مكانة الضغط يعني كمان
1: مكانة الضغط بتكون معه كمان أكيد.
0: نعم.
1: وأكيد يبقى عم بياخد أدوية الضغط.
0: أيوة.
1: وهونيك بيراقب ضغطه هلا إذا صار معه شيء هونيك بدي راجع الأطباء اللي معه بالحملة إذا في حد بدي يزيد شيء أو ينقص شيء بس الأساس هو من هون يضبط حاله.
0: نعم.
1: من هون يركل الأدوية ويراقب ضغطه هل هو بحاجة يعمل فحوصات دم قبل ما يروح دكتوره بدي يقول له.
0: أوكي.
1: مستير.
0: نعم.
1: بدي يعمل له تخطيط للقلب قبل ما يروح الدكتور القلب بيقول له.
0: نعم.
1: هذول كتير مهم ينتبه لهم
0: يعني واحد يعمل تشيك أب يحكي مع طبيبه المختص.
1: صحيح.
0: قبل ما وما ينطر حاله كمان قبل بيوم أو يومين من موعد السفر.
1: هو هيك القصة بتصير
0: لو واحد يلحق حاله في حال بده يعمل إجراءات وقائية في حال كمان كنا عم نحكي إذا كان في واحد كمان حابب ياخد طعومة حابب يعمل
1: لقاحات كمان
0: لقاحات أو حابب يعمل تستات معين للدم أو للقلب مثل ما قلت لي يلحق حاله.
1: أكيد.
0: نعم نعم. طيب دكتور أكيد نحن ما بدنا ننسى كمان معالجة السنين لحتى نذكرهم فيها لمستمعينا ما تنسوا تعالجوا سنينكم كتير منيح أكيد فرشاة السنين مع دواء سنين مع الاهتمام كتير منيح هونيك لأنه مثل ما قلت على سيستام الحياة السريع اللي

0: بس هيك كخاتمة لمستمعينا شو بتقول لهم؟
1: خلص خلصنا
0: خلصنا.
1: يعني نتمنى لهم أول شيء إنه يروحوا يرجعوا بالسلامة.
0: نعم.
1: ويكون إن شاء الله حجهم مبرور.
0: إن شاء الله.
1: كثير مهم يعني واحد يروح سبحان الله بيظهر.
0: صح.
1: يرجع من الحاج وحجه مبرور يعني.
0: نعم.
1: مغفور له. وأكيد يدعونا.
0: نعم صحيح.
1: إن شاء الله.
0: اللي عم يسمعنا من الحجاج
1: دعونا
0: إن شاء الله هناك حاج مبرور إن شاء الله وسعي مشكور
1: إن شاء الله.
0: أنا دكتور بلال بدي أتشكر كتير على وجودك معنا وعلى المعلومات الحلوة. بس واحد ياخد إجراءاته ويريح راسه فعلا بيحافظ إن شاء الله على صحته وسلامته خلال الحج لحتى تختنموا هالأوقات. أيوة. وتنبسطوا فيها. مجد وإيمان بدي أتشكركم من وراء الكنترول ولما كمان

لو أنني خيرت كل مدينة ما اخترت غير مدينة المختار، فبلاده مهوى القلوب وأهلها أهل الوفاء سلالة الأطهار، والقبة الخضراء يسطع نورها ظلا على الآفاق والأمصار، والحجرة الزهراء يبعث حبها في كل قلب روعة التذكار، والروضة الغناء طاب نزيلها يرتاد في فرح وفي استبشار، وهناك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أما بعد، أحبابنا، أوصيكم بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وباقتفاء أثر العلماء الصالحين فيما نقلوا بسندهم من العلوم إلى سيد الكونين وسيد الثقلين، فأرشدوا وبينوا ونصحوا وذكروا، فطوبى لمن اقتفى آثارهم واقتدى بهؤلاء النجوم الأعلام. وإن مما نقلوه لنا آداب زيارة خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد ذكر العلماء أن لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء، منها المدينة وطابة وطيبة والدار. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة، الآية. وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سمى المدينة طابة. وسميت طابة وطيبة لخلوصها من الشرك وطهارتها منه، وقيل لطيب ساكنيها لأمنهم ودعتهم، وقيل لطيب العيش فيها. وأما تسميتها الدار فللاستقرار بها لأمنها. وأما المدينة سميت مدينة لأن الله يطاع فيها، وقد نورت برسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء من حنابلة ومالكية وغيرهم قالوا إن التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله من العرش، فمن دخل المدينة فليتوجه لزيارة تربته، لزيارة قبره، لزيارته صلى الله عليه وسلم، فإنها من أهم القربات وأنجح المساعي. أخي المؤمن، فإذا أتيت مسجده صلى الله عليه وسلم فاجعل القبر تلقاء وجهك، وقم مما يلي المنبر وقل: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم أعط محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والمقام المحمود الذي وعدته، اللهم صل على روحه في الأرواح وجسده في الأجساد كما بلغ رسالاتك وتلا آياتك وصدع بأمرك حتى أتاه اليقين أي الموت. اللهم إنك قلت في كتابك لنبيك صلى الله عليه وسلم: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني قد أتيت نبيك تائبا مستغفرا، فأسألك أن توجب لي المغفرة كما أوجبتها أثبتها لمن أتاها في حياته. نعم أحبابنا، هذا مما ورد عن بعض العلماء فيما يقول الزائر عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء المغفرة من الله. إخوة الإيمان، ولا يفوت الزائر الصلاة في الروضة المباركة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذه البقعة تنقل يوم القيامة إلى الجنة. واعلموا أحبابنا أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان ملاصقا لحجرة السيدة عائشة، ولما مات عليه الصلاة والسلام فيها دفن فيها. فإذا دخلت مسجده تزور قبره. ورد بإسناد جيد عن سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه أنه لما قدم من الشام لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أتى القبر فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه. وكذلك فعلت السيدة فاطمة رضي الله عنها، لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت رضي الله عنها فوقفت على قبر أبيها وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعت على عينيها وبكت وأنشأت تقول: ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. وكان نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا لهم المسجد قاموا إلى رمانة المنبر القرعاء، وهي قطعة من المنبر مدورة على شكل رمانة، وهي موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمسحوها ودعوا. فمن دخل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتنم كل أوقاته في الطاعة وتتبع آثار النبي والصحابة الكرام، فإن العلماء الأكارم كانوا إذا دخلوها سعوا جاهدين أن ينالوا من عظيم بركاتها، حتى إنهم كانوا يشربون من لبن نوق المدينة يقولون: لعل هذه الناقة أكلت من عشب نبت في أرض داس عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاور قبره ومتع بصرك بالقبة الخضراء، ولا تنس زيارة البقيع، فإنه يستحب أن يخرج الزائر كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم الجمعة، ويكون ذلك بعد السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا انتهى إلى البقيع قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، اللهم اغفر لنا ولهم. يزور البقيع التي دفن فيها آلاف الصحابة، ومن أشهرهم عثمان بن عفان والسيدة عائشة وبعض من زوجاته عليه الصلاة والسلام كحفصة وأم سلمة، ودفنت فيها أيضا بنت رسول الله السيدة فاطمة الزهراء، ودفن فيها أيضا الحسن بن علي وزين العابدين وصفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قبور بناته صلى الله عليه وسلم أم كلثوم ورقية وزينب، وقبر إبراهيم بن رسول الله، ودفن فيها عبد الرحمن بن عوف وغيرهم من الصحابة، وفيها قبر الإمام مالك بن أنس إمام المدينة رضي الله عنه. ويستحب أن يزور قبور الشهداء بأحد، وأفضل وقت لزيارتهم يوم الخميس، وابتداؤه بسيدنا حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبكر بعد صلاة الصبح بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب استحبابا متأكدا أن يأتي مسجد قباء وهو في يوم السبت أولى، فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمره. وهذا أول مسجد بني في المدينة المنورة. ويستحب لزائر المدينة أن يأتي بئر أريس التي روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل فيها، وهي عند مسجد قباء، فيشرب من مائها ويتوضأ منه. كما يستحب أن يأتي ما بقي من المشاهد بالمدينة وليقصد ما قدر عليه منها، وكذا يأتي الآبار التي كان رسول الله يتوضأ منها ويغتسل، فيشرب ويتوضأ، وهي سبع آبار. فالمدينة كلها بركة، أرضها بركة، هواؤها فيه بركة، حتى ترابها فيه بركة. ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ ترابا من تراب المدينة فجعل فيه من ريقه ووضعه على مريض وقال: بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا تشفي سقيمنا بإذن ربنا. فنسأل الله أن يشفع محمدا فينا، وأن يرزقنا زيارته ومجاورته مع حسن الحال، يا أرحم الراحمين يا الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: نور الهدى.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سورتي المرسلات والانشقاق بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. قال العالم الجليل عبد الله الحداد الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج كمن بنى قصرا وهدم مصرا. وقد جعل الله تعالى للحج مزية ليست للصلاة ولا للزكاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، بقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث معناه المجامعة.

الحج فرض بالإجماع على المستطيع، ومن أنكر وجوبه فقد كفر إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه وفرضيته فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة كالإمام الشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنة ليست فرضا. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة.

ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها أو زوجا أو نسوة ثقات، ويجوز لها أن تذهب وحدها للحج الفرض لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وللحج أركان وواجبات وسنن، والركن لا يصح الحج بدونه ولا يجبر بالدم أي بالذبح، والواجب يصح الحج بدونه مع المعصية ويجبر بالدم أي بالذبح، والسنة يصح الحج بدونها بغير معصية ولكن يفوت ثوابها. وأركان الحج ستة: الإحرام ومعناه النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت سبع مرات، والسعي بين الصفا والمروة سبع مرات، والحلق أو التقصير، والترتيب في معظم الأركان. وواجبات الحج منها: الإحرام من الميقات، والجمع بين الليل والنهار بعرفة على قول، والمبيت بمزدلفة على قول، ومنى على قول، ورمي الجمرات الثلاث، وطواف الوداع على قول.

0: كيفية أداء الحج والعمرة. الإحرام أي نية الدخول في النسك، على من أراد الحج أن ينوي بقلبه ولو في بيروت مثلا أو بعدها، ولكن قبل مجاوزة الميقات، وهو المكان الذي يسمى الآن آبار علي، وهو بعد المدينة بحوالي 15 كيلومتر على طريق مكة. هذا بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة قبل مجاوزة الميقات، ويسن الاغتسال قبل الإحرام، ويتجرد الحاج عن الملبوس الذي يحرم لبسه ويلبس إزارا ورداء أي الذكر، والأفضل أن يكون أبيضين جديدين أو نظيفين، ويسن للرجل والمرأة الطيب في البدن دون الثوب، ويسن أيضا صلاة ركعتين ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورتي الكافرون والإخلاص، ثم يستقبل القبلة ويقول في نفسه أي في قلبه: دخلت في عمل الحج، ويقول بلسانه: لبيك اللهم بحج،
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: ثم بعد ذلك يسن للرجل أن يجهر بالتلبية، أما المرأة فتخفض صوتها ويقول في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التلبية، وأن يسأل الله تعالى رضوانه والجنة، ويستعيذ بالله من النار، ثم يدعو بما أحب لنفسه ولمن أحب. ويستحب الإكثار من التلبية، ويسن للحاج إذا رأى ما يعجبه أو يكرهه أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة.

المسكن دخول مكة، ثم إذا بلغ الحرم يستحب أن يقول: اللهم هذا حرمك وأمنك، فحرمني على النار وآمني عذابك يوم تبعث عبادك، واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك. ويسن له أن يغتسل، وينبغي أن يتحفظ في دخوله من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه. فإذا وقع بصره على البيت يرفع يديه ويقول: اللهم زد

هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام. ويدعو بما أحب من مهمات الآخرة والدنيا، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة، ثم يدخل المسجد برجله اليمنى ويقول: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك.

طواف القدوم. ويسن طواف القدوم بدل تحية المسجد. وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك.

الوقوف بعرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهذا ليس معناه أن من وقف في عرفة فقد نال الحج كله، لا، إنما معناه التنبيه إلى أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، وإلى أن وقته قصير، فمن فاته الوقوف فقد فاته الحج. ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع فجر اليوم العاشر، أي يوم العيد. ويحصل الفرض بالوقوف ولو لحظة في ذلك الوقت. وقد استحسن بعض العلماء أن يقول في مسيره لعرفة: اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت، فاجعل ذنبي مغفورا وحجي مبرورا، وارحمني ولا تخيبني، إنك على كل شيء قدير. ويكثر من التلبية. ومن السنة أن يغتسل للوقوف، وأن يجمع بين الليل والنهار على قول، فيدخل بعد الزوال وصلاة الظهر والعصر جمع تقديم، ولا يخرج منها قبل المغرب. ويصح وقوف الحائض والجنب. والأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة، وللنساء الأطراف حتى لا يزاحمن الرجال. ويسن كون كل متطهرا خاشعا فارغ القلب مستقبلا القبلة، مكثرا من التهليل والتسبيح والتكبير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، لا سيما سورة الحشر: ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويفتتح دعاءه بالحمد والتمجيد لله تعالى والتسبيح والصلاة والسلام على النبي، ويختمه بمثل ذلك.

رأيت مزدلفة ورمي جمرة العقبة، وبعد عرفات يرحل إلى مزدلفة ملبيا ويلتقط الحصيات بالليل استحبابا. من أراد أن يبيت ليلة الثالث من أيام التشريق في منى يلتقط 70 حصاة، ومن أراد الخروج منها قبل غروب شمس اليوم الثاني يلتقط 49، ويقف مستقبل القبلة فيدعو ويكثر من قول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويبيت الحجاج في مزدلفة ثم يخرجون منها فجر يوم العيد إلى منى لرمي جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى ب7 حصيات، ويشترط أن يرميها حصاة حصاة بيده في الحوض المخصص لها، ويسن أن يكبر عند الرجم، أي أن يقول الله أكبر. ويدخل وقت هذا الرمي بمنتصف ليلة العيد، ثم ينحرون الهدي في منى بعد الرمي يوم العيد.

الحلق أو التقصير، بعد ذلك يحلق الرجل أو يقصر، أما المرأة فتقصر فقط، وإن شاء قدم هذا الركن على الرمي. ووقت إجزاء الحلق أو التقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، وقبل ذلك حرام أن يزيل الحاج والحاجة شعرة واحدة من بدنهما. وأقل واجب الحلق ثلاث شعرات حلقا أو تقصيرا من شعر الرأس، ومن لا شعر على رأسه يستحب له أن يمر الموسى عليه. والحلق للرجل أفضل من التقصير بالمقص، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ ثم قال: وللمقصرين. رواه البخاري. والسنة أن يكون الحلق أو التقصير يوم النحر، والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي، ويسن حلق جميعه للذكر، وأما المرأة فتقصر، ويستحب من جميع جوانب.

طواف الإفاضة، ولا يصح طواف الركن هذا إلا بعد نصف ليلة العيد قبل رمي جمرة العقبة، أو بعده وقبل الحلق أو بعده، والأحسن أن يكون بعد الرمي والحلق أو التقصير، ويشترط له الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس ومن الحدث الأصغر ومن النجاسة التي لا يعفى عنها وستر العورة. والمرأة الحائض تؤخر هذا الطواف إلى وقت النقاء من الحيض والاغتسال منه، ولا يجوز لها تركه. والطواف بالبيت 7 مرات، يبدأ الحاج بالحجر الأسود، وتكون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، ولو تلفت برأسه لم يضر، ولو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة. ويسن في الطواف المشي وإن كان الركوب جائزا، وتسن الأذكار المأثورة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن المأثور: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فقد ثبت أنه كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدعو فيما بين طوفاته بما أحب من دين ودنيا لنفسه ولمن أحب وللمسلمين عامة. ومن شغل وقت طوافه بقراءة القرآن كان حسنا. ويسن للرجال الرمل، أي الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط 3 الأول، والاطباع، وهو أن يخرج أحد جانبي ردائه من تحت إبطه الأيمن ويلقيه على الكتف الأيسر. والنساء يمشين كالعادة في جميع الطواف، ويسن لهن أن يلبسن فوق ثيابهن الجلباب، وتسن صلاة 2 ركعتين بعد

السعي بين الصفا والمروة لا يصح السعي إلا بعد طواف، فمن شاء سعى بنية الفرض بعد طواف القدوم، ومن لم يطف طواف القدوم انتظر فسعى بعد أن يطوف طواف الإفاضة 7 مرات، ويبدأ بالصفا ويختم بالمروة، والذهاب يعد مرة والرجوع مرة، ويصح السعي من الحائض والجنب. ويقول في سعيه ومشيه بين الصفا والمروة: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقرأ القرآن.

مبيت منى ورمي الجمرات أيام التشريق، ثم يذهب الحاج إلى منى ليلة أول يوم من أيام التشريق ويبيت فيها، وبعد دخول الظهر من أول أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، ويبدأ بالجمرة الصغرى وهي التي تلي مسجد الخيف فيرميها بسبع حصيات، ثم يرمي الوسطى بسبع، ثم يرمي الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة بسبع أيضا، ويشترط أن يرميها حصاة حصاة في الحوض المخصص لها، ويستحب التكبير مع الرمي. وفي الثاني من أيام التشريق يفعل مثل ما فعل في اليوم الأول، ثم إذا غربت عليه شمس ثاني أيام التشريق وهو بمنى وجب عليه رمي اليوم الثالث. ومن خاف على نفسه من الزحمة فله أن يؤخر كل الرمي إلى اليوم الثالث من أيام التشريق إن شاء، ولا يوكل بالرمي إلا إذا كان عاجزا عن الرمي بنفسه إلى نهاية اليوم الثالث من أيام التشريق.

أعمال العمرة. العمرة فرض مرة واحدة في العمر، ولكن يستحب الإكثار منها ولا سيما في رمضان. ومن حج فأراد أن يعتمر يخرج إلى خارج الحرم كمنطقة التنعيم حيث مسجد عائشة رضي الله عنها، وينوي العمرة بقلبه فيقول: نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. ثم يدخل مكة فيطوف سبعا ويسعى بعده سبعا، ثم يحلق الرجل أو يقصر والمرأة تقصر. والترتيب هنا في جميع أركان العمرة واجب، أي يبتدئ بالإحرام ثم الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير، وبهذا تنتهي جميع أعمال العمرة.

يحرم على المحرم بالحج أو بالعمرة: يحرم على المحرم ستر رأسه ولبس محيط كالسروال والقميص، ويحرم على المحرمة ستر وجهها وقفاز، ويحرم عليهما بعد الإحرام التطيب في ملبوس أو بدن، ودهن الرأس أو اللحية بالزيت أو غيره من الأدهان ولو غير مطيب، ويحرم عليهما قص ظفر، ويحرم إزالة شعر من الرأس وغيره، ويجوز للمحرم أن يغسل رأسه بالصابون غير المطيب، ويحرم عليهما جماع ومقدماته، وكذلك يحرم عقد النكاح ولا يصح، ويحرم على المحرم الاصطياد أي التعرض لصيد مأكول بري وحشي سواء كان طيرا أو غيره، ويحرم صيد الحرمين حرمي مكة والمدينة، وقطع نباتهما على محرم وحلال. فمن فعل شيئا من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح، فإنه لا يصح وليس فيه فدية. والفدية في الطيب والدهن ولبس المحيط وإزالة الشعر والظفر ومقدمات الجماع قبل التحلل الأول، شاة أو التصدق بثلاثة آصع لستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام. التحلل الأول يكون بفعل اثنين من طواف الإفاضة والحلق أو التقصير ورمي جمرة العقبة، والتحلل الثاني يكون بإتمام الثلاثة. والجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج، ويلزم إتمامه والقضاء فورا أي في السنة القابلة، هذا إن كان عامدا غير ناس ولا جاهل لكونه بعيدا عن العلماء، كما تلزمه الكفارة وهي بدنة، فإن لم يجد فبقرة، فسبع من الشياه، فإن لم يستطع قوم البدنة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يستطع صام عن كل مد يوما. ومن ترك الإحرام من الميقات أو رمي الجمرات الثلاث فعليه ذبح شاة، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طواف الوداع: ثم بعد انتهاء الحاج أو المعتمر من مناسكه يجب على قول في المذهب الشافعي أن يطوف طواف الوداع.

الرجوع من سفر الحج، ويسن أن يقول في رجوعه من سفر الحج: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.

فصل في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البلاد بعد مكة. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه. فإذا وصل مسجده صلى الله عليه وسلم يقول عند دخوله: بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى في الخروج قاصدا الروضة الكريمة، فيصلي تحية المسجد بجنب المنبر، ثم يأتي القبر الكريم فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر متنحيا نحو 4 أذرع، ويقف غاض الطرف فارغ القلب من علائق الدنيا، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول بصوت متوسط: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأهل بيتك وأزواجك وأصحابك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، صلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل، أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله وخيرته من خلقه، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته نهاية ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ومن عجز عن حفظ ذلك أو ضاق وقته اقتصر على بعضه، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتنحى إلى اليمين مقدار ذراع فيسلم على الصديق قائلا: السلام عليك يا أبا بكر، صفي رسول الله وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة نبيه صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتنحى إلى اليمين مقدار ذراع فيسلم على الفاروق قائلا: السلام عليك يا عمر، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يعود إلى موقفه الأول فيتوسل بالمصطفى ويتشفع به إلى ربه، ثم يستقبل ويدعو لنفسه ولمن شاء،
وإن أوصاه أحد بالسلام فليقل السلام عليك يا رسول الله من فلان، أو ليقل فلان يسلم عليك يا رسول الله.

ملاحظة: ينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. قال الفضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. اللهم ارزقنا الحج والعمرة على الوجه الموافق للسنة الشريفة، وأكرمنا بزيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا برؤيته وشفاعته، وآخر دعوانا

0: ملبي.
1: ويقول خير الخلق وحبيب الحق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه السبكي. فيا مشتاقا لهاتيك البقاع الطاهرة، جاءتك فرصتك الكبيرة فلا تفوتها.
0: عيوني عيوني.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه البخاري. وقال العالم الجليل عبد الله الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج. والحج فرض على المستطيع في العمر مرة، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة كالشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنة. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها، أو زوجا أو نسوة ثقات. ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض، لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وكذلك من كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة فلا يجب عليه الحج. وللحج أركان وواجبات وسنن، فأركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت 7 مرات والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات والحلق أو التقصير والترتيب في معظم الأركان. ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. فمما يجب مراعاته الإحرام من الميقات، أي من آبار علي، بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة، ولا يجوز للحاج مجاوزة الميقات قبل الإحرام. ومما يجب مراعاة شروطه طواف الإفاضة، فإنه يشترط له الطهارة الكاملة لأنه بمثابة الصلاة، إلا أنه يجوز فيه كلام الناس. لذلك على المرأة الحائض أن تؤخر الطواف إلى وقت النقاء، لأنها لو طافت وهي حائض ما صح طوافها ووقعت في ذنب، ولا يجوز لها تركه. فإن تركته وعادت إلى بلدها فإنها تقع في ذنب كلما جامعها زوجها. وكذلك المريض الذي عجز عن الطواف لا يجوز له تركه، بل ينتظر إلى وقت قدرته على الطواف ويطوف. وكذلك يجب مراعاة كون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. وكذلك الرجم لا يصح إلا بحصن، ويسن أن يلتقطها الحاج من مزدلفة، فلا يجزئ الرجم بالأحذية والمظلات وغير ذلك كما يفعل بعض الجهال، ويرميها حصاة حصاة بيده في الحوض المخصص لها، فمن رماها في غير المكان المخصص لم يصح. ولا يجوز التوكيل لمن قدر على الرجم، كذلك لا يجوز لمحرم استعمال الصابون المطيب والدهن ونتف شعر وقص ظفر وغير ذلك من محرمات الإحرام. ويحرم الجماع قبل التحلل الأول، ويفسد الحج، ويلزمه إتمامه وقضاؤه فورا، وتلزمه الكفارة.
2: وكذا يحرم الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني.
1: وينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويراقب نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا سيما الكفر اللفظي الذي يقع فيه كثير من الناس بسبب الغضب وغير ذلك، لأن من كفر أهلك نفسه وأذهب ثواب حسناته كلها. وإذا مات قبل الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين يخلد في نار جهنم. ويسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني وغيره، وقواه الحافظ.